إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

دفاعا عن الحق في تربتي وفاء لمن مات واستشهد دفاعا عن الحق.

0: شكرا.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي. ستخرس أصواتهم صيحتي. ستخرس أصواتهم صيحتي. ستخرس أصواتهم صيحتي.

ضيفنا كل جبار على قبضة إصرار ضيفنا كل جبار على قبضة إصرار ضيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: حاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي أنا المستقبل الزاهر أنا المستقبل الزاهر أنا المستقبل الزاهر في أرضي أنا الشعب أنا الشعب زلزلة عادية أخمد نيرانهم غضبتي أنا الشعب زلزلة عادية أخمد نيرانهم غضبتي فتخرس أصواتهم صيحة تخرس أصواته صيحة تخرس أصواته صيحة على الشعب
1: العاطفي إذاعة مأرب أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5

0: الذكر
1: فيكم الذكر
0: فيكم الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين
0: فيكم الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلا يزال الحديث متصلا عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته على بعض، حيث سبق لنا تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. وحديثنا اليوم عن فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسور أخرى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم أبا المنذر، أي ليهنك العلم هنيئا لك. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه وذكر نعوت جلاله وكماله. فقد تضمنت هذه الآية من أسماء الله تعالى 5 أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى. فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. ولهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذا الحديث في صحيح مسلم، بل في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياقه الطويل المعروف. ومن فضل هذه الآية ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفضيل سورة الإخلاص وأنها تعدل 1/3 القرآن. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو الله أحد، يرددها. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل 1/3 القرآن. وروى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ 1/3 القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد 1/3 القرآن. الله الواحد الصمد 1/3 القرآن، يعني قل هو الله أحد. وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل 1/3 القرآن، وذكروا في ذلك أجوبة عديدة. وأحسنها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج حيث قال معناه: أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة القرآن كله، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة، كما كتبت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف، لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ ثلاث مرات وأكثر من ذلك، ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث القرآن، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه، لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه. ثم إن الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها كثيرة، وجملة منها لا تخلو من ضعف، بل إن فيها ما هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فإنه يتأكد على المسلم تحري معرفة الصحيح في ذلك بسؤال أهل العلم، فليس كل سورة ورد في فضلها حديث أو ورد لها فضل معين، ولهذا يجب أن يسأل أهل العلم عما ورد في فضل هذه السور. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف عن جملة من تلك الأحاديث الضعيفة التي وردت في بعض السور ولا تصح، ومنها أي الأحاديث الموضوعة في ذكر بعض السور وثواب من قرأها: من قرأ سورة كذا فإن له من الأجر كذا، ذكر ما ورد في تلك من تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما قد ذكره قبل ذلك الثعلبي والواقدي في أول كل سورة، والزمخشري في آخرها، إلى أن قال عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعها، يعني تلك الأحاديث الكثيرة التي وردت في فضل كل سورة بعينها. لهذا ينبغي للمسلم أن يعلم ما هو الصحيح من الضعيف، ولم يصح في فضل السور إلا شيء قليل، وهذا يدخل في عموم ما سبق لنا ذكره. والذي صح في أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب، وأنه لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وحديث البقرة وآل عمران أنهما الزهراوان، وحديث آية الكرسي وأنها سيدة آي القرآن، وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة وأن من قرأهما في ليلة كفته، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان، وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها عصم من فتنة الدجال، وما مر بنا من حديث سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، ولم يصح في فضل سورة ما صح فيها، وحديث المعوذتين وأنهما تعوذ المتعوذون بمثلهما، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آيات لم يرى مثلهن، ثم قرأها أي المعوذتين. ويلي هذه الأحاديث وهو ما دونها من الأحاديث في الصحة حديث إذا زلزلت الأرض زلزالها وأنها تعدل نصف القرآن، وحديث قل يا أيها الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن، وحديث تبارك الذي بيده الملك وأنها المنجية من عذاب القمر، وهذه دون الأحاديث الصحيحة وهي ما بين الصحيح والضعيف، لكنه يستشهد بها وهي صالحة بمجموع طرقها إلى الاستشهاد، فهي أحاديث حسنة. ثم سائر الأحاديث بعد كقول من قرأها من قرأ سورة كذا أعطي ثواب كذا، هذه كلها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعترف بوضعها من وضعها. ومما يذكر من ذلك عن نوح بن أبي مريم أنه قال: قصدت أن أشغل الناس بالقرآن عن غيره، وبعضهم كان يقول: أنا أكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكذب عليه، وهذا من الجهل، فإن كل أخبار الوضاعين وما وضعوه من الأحاديث والأخبار التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قصد بعضهم الأجر في ذلك أو الحث والحظ للناس على قراءة القرآن أو على عمل فاضل، فإنه بذلك يكون قد اقترف إثما عظيما ودخل في عموم الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق الوعيد الشديد الذي ورد في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا كل من حدث بما قرأه أو بلغه أو سمعه من الأحاديث دون أن يتحرى عن صحتها أو أن يسأل أهل العلم عنها، وإنما يتحدث بكل ما لقفه وثقفه، فإنه يخشى عليه من أن يدخل في عموم هذا الوعيد الشديد، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقل عنه دين، وينبغي أن نعلم عمن نأخذ ديننا، ولا يصح أبدا أن تحدث بكل ما بلغك أو بكل ما سمعته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان بعض الشيوخ يرقي بقل هو الله أحد، وكان لها بركة عظيمة، فيرقي بها غيره، فلا يحصل له ذلك الشفاء الذي يحصل بما حصل للأول، فيقول: ليس قل هو الله أحد من كل أحد تنفع كل أحد. وإنما اختلف أثر هاتين القراءتين، مع أن السورة المقروءة واحدة، بسبب اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين وخشوع ورغبة إلى غير ذلك. بهذا مستمعي الكرام نختتم حلقتنا هذه، منوهين بما سبق مما ذكرناه في فضل هذه السور أو فضل بعض هذه الآيات، ومنبهين إلى التحري فيما ينقله المسلم أو يقرأه أو ينقله لغيره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وبركاته.

0: فقه الذكر.
1: فقه الذكر.
0: فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحمير.
1: عبد الله بن غالب الحمير.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: 89.5.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: اقترب

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن

الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك

وأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

0: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجددا. لازلنا نتحدث وسنظل عن الأمل، عن الحلم أيضا، الأمل مقترن بالحلم، عن الهدف كذلك. ينبغي أن يتحول الأمل إلى حلم، وأن يتحول الحلم إلى أهداف. هذا الكلام الذي نتحدثه هو خطاب لنا كأفراد، وهو خطاب أيضا للأمم. أي فرد في هذه الحياة لا يعيش بأمل، لا يعيش بحلم، لا يعيش بهدف، فقطعا ستكون حياته مختلفة عن حياة الناجحين. وأي أمة لا تحمل أملا، لا تحمل حلما، ليس لديها أهداف، فإنها قطعا ستكون في ذيل الأمم. ولذلك فالأمل مهم جدا، نتحدث عنه وسنظل نتحدث حتى نقتنع به، وحتى نزيل من طريقنا ونتجاوز كل ما يؤدي إلى الإحباط، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سنعيش وإياكم مع هذه الآية العظيمة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قاعدة عظيمة في هذه الحياة، يجب أن يتخذها كل واحد منا منطلقا نحو النجاح ونحو تجاوز المشكلات وتجاوز الإحباطات وتجاوز العوائق التي تقف دون النجاح. الآية نزلت في ظل ظروف معينة غاية في التعقيد، وفي ظل ألم عاشه المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها نزلت في ظل هذا الوضع: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما الأمر؟ لا تحسبوا ماذا؟ الهاء تعود إلى الإفك. الآية في سورة النور يقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما الإفك؟ هو الكذب على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اتهمها المنافقون بالفاحشة، بفاحشة الزنا. خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، وعند عودة المسلمين تأخرت لقضاء بعض حاجتها، وعادت والناس يتأهبون للرجوع إلى المدينة، ورتبوا لها هودجها. التمست عقدها فما وجدته، فعادت للبحث عنه، وإذا بالقوم قد ارتحلوا، فمكثت مكانها. فمر صفوان بن المعطل السلمي ونظر إليها وعرفها وأناخ لها بعيره فركبت، ثم جاء إلى المدينة ويقود البعير، والناس قد وصلوا قبله، فنظر إلى هذا الموقف بعين الريبة والشك مجموعة من المنافقين، وبدأوا يوحون إلى أوليائهم وأتباعهم بأن هذا التأخر ما كان إلا لشيء، وبدأوا يشيعون الفاحشة بمكر ودهاء. وما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله الخبر، انتشر الخبر في المدينة انتشار النار في الهشيم. حزن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حزنا شديدا، ما استطاع أن يقضي بالأمر لأن الوحي أيضا قد انقطع، واستمر انقطاع الوحي شهرا كاملا، وعاش المسلمون خلال هذا الشهر لحظات حزن عميق اعتصرت قلوبهم. ضرب المنافقون المجتمع ضربة نستطيع أن نقول أنها ضربة قاضية لولا حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه وللمؤمنين.

الطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام هو طعن في دعوته وتشكيك الناس بمنهجه، وهذا هو الخطورة، هذه هي الخطورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يقضي في الأمر، والمسلمون لا يزالون يعيشون تبعات هذا الأمر، وحدثت ربكة كبيرة ونزاع بين الأوس والخزرج، إلى أن نزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت بالخبر بكت بكاء شديدا، كاد كبدها أن يصدع من شدة ذلك البكاء، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: فانقشعت تلك الظلمة التي أنشأها المنافقون باتهامهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. عجيب، حادث يستمر لمدة شهر كامل، اتهام في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، كاد الأوس والخزرج أن يقتتلوا لتبادلهم التهم فيما بينهم وبمن تولى كبره منهم. حزنت أم المؤمنين حزنا عميقا، وبكت وواصلت ليلها بنهارها بكاء، ما طاب لها نوم ولا هنئت بعيش ولا توقف دمع. إنه حزن عميق وموقف شديد. ورغم هذا كله، عندما تتبين الحقيقة من الله سبحانه وتعالى ينزل بجوارها توجيه للمؤمنين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أي خير هذا؟ أي خير هذا؟ إنه خير. فانكشاف ضعاف الإيمان وتمييزهم عن أقوياء الإيمان خير، وانكشاف المنافقين ومؤامرات المنافقين خير، وإنزال أحكام جديدة في التشريع تبين للمؤمنين كيف يتعاملون مع الإشاعات بالظن الحسن وبطلب الدليل وبعدم الإسهام في نقل الأخبار الكاذبة خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الخير ما غلب فيه جانب النفع، والشر ما غلب فيه جانب الضرر. وهذا يعني أن ما حدث في الإفك لم يكن إلا خيرا، لا يعني هذا أنه لم يتضمن شرا، بل إنه تضمن شر، تضمن شرا، إلا أن نسبة الخير فيه أكثر. وهذا هو الحاصل في كل شر نمر به. قد لا ينجح المسلم في دراسته أو في جزء من دراسته، لكنه فيه الخير لعله يراجع أموره فتكون له منطلقا للنجاح الأفضل. قد يفشل الإنسان في تجارته، لكنه خير لعله يتراجع عن كثير من السلبيات فيصبح بإذن الله تعالى أفضل مما كان. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إنه منهج حياة يبعث على النفس الأمل والاطمئنان، ويجعل الإنسان مقدما لا مدبرا، يجعل الإنسان في هذه الحياة سعيدا. أستودعكم الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية سلطان العرادة أمس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وجهود وزارة الدفاع في تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي للقوات المسلحة في مختلف المحاور والميادين. شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني أمس في أعمال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية، والتي استضافتها جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 22 حتى 25 من يونيو الجاري، تحت شعار بناء وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. قام وزير الإعلام معمر الإرياني أمس الخميس بزيارة إلى المقر الرئيس لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام بمحافظة مأرب، والذي يعمل تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك للاطلاع على سير أعمال المشروع والجهود الإنسانية في إزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما يمثله المشروع من خط دفاع إنساني لحماية المدنيين والحفاظ على الأرواح وتمكين المجتمعات المحلية من استعادة حياتها الطبيعية. وقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم التعميمين الوزاريين المشتركين، اللذين تضمن البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، وذلك في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب ممثل المنظمة لدى اليمن الدكتورة نهى محمود عددا من القضايا المتصلة بتعزيز أنشطة مكافحة الأمراض وتطوير منظومة الترصد الوبائي ومتابعة مخرجات اللقاءات المشتركة مع البنك الدولي. أوصت ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية عقدت أمس بمحافظة مأرب بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة والمصنعة وتكثيف حملات التوعية الوقائية الموجهة لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات، بما يسهم في تحصينهم من آفة المخدرات والحد من آثارها الأمنية والاجتماعية والصحية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير. صباح.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير أينما كنتم وأينما يصل بث أثير إذاعة مأرب، ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم في البداية كما تعودنا همسة الصباح. صباح الود والتفاهم، صباح الخير والسعادة، صباح النور والابتسامة، صباح الطيب والورود والزهور، صباح الفرح والمرح والسرور، صباح المحبة والعناية والاهتمام، صباح التفاؤل والأمل والسلام، صباح صفاء ونقاء وطهارة، صباح فيه خير السجايا وراحة البال ورضا الرحمن. مستمعينا الكرام، الزواج هو ارتباط والتزام بين طرفين، حيث يتم تحت مبادئ معينة كالود والاهتمام والاحترام المتبادل بينهم. كما أن الزواج يعد علاقة دائمة، وقد يواجه الزوجان تحديات وأمورا تحدد مدى ثبات وقوة هذه العلاقة وطريقة تفكير كلا الزوجين في حلها وإثبات مدى قدرتهما على تجاوزها ومدى صلاح ومثالية هذه العلاقة. ولكن مهمة بناء الأسرة من الناحية العاطفية والترابط الأسري يعود ويعتمد بشكل أساسي على الزوجة، فهي لبنة الأسرة الأساسية، وهي من يهتم بكل فرد فيها ويشعره بأهميته في هذه الحياة، ويجب ألا تنشغل عنهم بأي شيء آخر، خاصة الزوج، لأنه يميل إلى المرأة المسؤولة التي تهتم بالأسرة وترعاها وتتحمل أعباءها، فكلما شعر بأهميته في حياتها أشعرها بأهميتها ومكانتها لديه، فكل ما يحتاجه الرجل قليل من الاهتمام وأن يشعر بأن زوجته شخص مثالي، ولذلك كل امرأة تسعى لأن تكون الزوجة المثالية. إذن كيف تكون الزوجة مثالية؟ هذا ليس بالأمر الصعب وأيضا ليس بالسهل، ولكن إذا كانت النية موجودة فسوف تصبح زوجة مثالية وسيكون لديك زواج مثالي ناجح ومستمر وسعيد. مستمعينا الكرام، تعالوا نتعرف إلى أهم العوامل التي تساعد المرأة أن تكون زوجة مثالية. حسن الخلق. عزيزتي الزوجة، عاملي زوجك بطريقة حسنة، أشعريه بأهميته وما يعنيه لك، كوني لطيفة وسخية معه ومع أطفالك، فكل هذه الأمور تعمل على تطوير الاحترام وزيادة علاقة الحب بينكما. الاحترام. احتوي زوجك بحنانك واهتمامك وحبك له، اجعليه يشعر بمدى قيمته لديك، أيضا دعيه يشعر دائما بعطفك وتقديرك له، وابحثي دوما عن كل شيء يسعده، فالرجل يحب أن تكون زوجته ودودة صبورة وذكية تحترم تقلباته المزاجية. والاحترام لا يعني بالتحديد الخضوع والاستعباد، بل يعني التقدير والمناقشة والتفكير والتفاهم سويا. فمن المهم احترام الزوج والأخذ برأيه، وإياك أن تستخفي به أمام الناس، فذلك قمة الوقاحة وتقليل من شأنه. حسنة المظهر، يجب عليك أن تهتمين بنفسك لأجلك أولاً ثم لأجل شريك حياتك، فالزوجة المثالية يجب أن تكون حسنة المظهر، أنيقة ومثيرة وذات شخصية جميلة وجذابة ولطيفة، وهذا ما يجذب الرجال للنساء. بشوشة، كوني زوجة بشوشة وليست عبوسة، كوني مبتسمة دائما لزوجك ومرحة معه في التعامل، حيث تعتبر الابتسامة لغة تواصل، فهي تحاكي القلب. طيبة القلب، إن الرجل يحب الزوجة المثالية المتسامحة ذات القلب الطيب التي تنهي يومها دون أي خلاف أو مشكلة. لا تتذمري، من أكثر ما يكرهه الرجل الزوجة المزعجة، عندما تشعرين بأي شيء غير صحيح أو هنالك مشكلة تريدين طرحها وحلها مع زوجك، حاولي أن تختاري الوقت المناسب لذلك وأن تناقش الموضوع بهدوء وبدون إلحاح مستمر. كتم الأسرار، الزوجة المثالية هي الزوجة التي تكتم أسرار منزلها، فالزوج يحب أن تكون زوجته كاتمة لأسراره، لا تتحدث بها أمام الناس، فإفشاء سر زوجك وعدم الأمانة معه قد يؤذي زوجك، لذلك عليك أن تكوني قدوة في هذا الأمر، ولا يجب التحدث عن حياتك الزوجية بأسرارها أمام الأصدقاء والأقارب، فاحترام خصوصية منزلك أمر هام للغاية من أجل زواج مثالي. امنحيه فرصة، يجب أن تعرف الزوجة أن حياة زوجها لا تتوقف عندها كزوجة، بل إن لديه أسرة وأصدقاء وزملاء عمل وأشياء أخرى غيرهم، في هذه الحالة عليك ترك فرصة لهذه الأمور. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، نتمنى من الله لكم حياة زوجية سعيدة كلها حب ورحمة مليئة بالتفاهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.
3: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ألوان الطيف معكم أصدقائي الصغار،
1: فيها القيمة الأخلاقية
0: وأخرى القصة الجميلة،
1: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
0: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب،
1: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
0: إخراج نصر الأغبس.
2: أعزائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا لحلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني ألوان الطيف.
3: والبداية مع قيم أخلاقية، وسنتحدث عن المسؤولية.
4: أحباب الصغار، أولا يجب أن تعرفوا أنكم أطفال اليوم وشباب الغد، ومن الآن لابد أن تتعلموا تحمل المسؤولية بحسب عمركم، بحسب قدراتكم، والبداية من المنزل. اهتموا بإخوتكم الصغار، اهتموا بالمشتريات من البقالة، واجعلوه من مسؤولياتكم. أيضا في المدرسة، مكان جلوسكم أنتم مسؤولين عن نظافته، كتب المدرسة، ملابس المدرسة، أنتم مسؤولون للحفاظ عليها. لا تخافوا من الفشل مهما كان المسؤولية، قد يكون فيها خوف، لكن بالعزيمة أحباب الصغار وبالقوة أنتم تتحملون أي مسؤولية تعطى لكم.
2: انتهت فقرة قيم أخلاقية، فاصل ونذهب إلى قصة اليوم.

0: أهلا بكم من جديد. عنوان قصتنا اليوم الخوف من الفشل. نتمنى أن تنال إعجابكم.
1: يحكى أن في يوم من الأيام جاء أحمد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فأحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره أحمد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام أحمد ابنه ونظر إليه في دهشة، واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب أحمد بالنفي.
2: قال الوالد لابنه: إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق، فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال أحمد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي أنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
1: ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء أحمد ونحيبه، وازداد غضبا حزنا حتى بدأ يخبط الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تخبط الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف أحمد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم مقصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يخبط عليها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
2: قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال أحمد وقد ازدادت دهشته: ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي، ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني أنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، ولذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع أحمد يده على جبين والده يفحص حرارته، والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوفك الكاذب، كمن يقفز من فوق حفرة وهمية لا توجد إلا في مخيلتي فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم

0: تنفذ كما طلبت منك، وأن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما سوف تفوز بالسباق. هيا بنا يا بني، تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا.
1: انتهت قصتنا لهذا اليوم، فاصل ونذهب إلى فقرة معلومات مفيدة.

0: سنتحدث في هذه الفقرة عن فوائد شرب الحليب للأطفال.
1: شرب الحليب له فوائد عديدة للأطفال، فهو لا يمنحهم عظاما قوية وصحية فحسب، بل أنه يساعدهم أيضا في النمو والتطور بشكل عام. يساعد شرب الحليب يوميا الطفل أيضا في الحفاظ على صحة جيدة بشكل عام. الحليب غني بالكالسيوم، يعتبر الحليب من أفضل مصادر الكالسيوم التي يمكن استهلاكها للطفل. يحافظ على عظام طفلك صحية وقوية ويمنع فقدان العظام. فيتامين دال في الحليب المدعم يساعد فيتامين دال جسم طفلك على امتصاص الكالسيوم من مصادر مختلفة، يساعد على تعزيز نمو العظام لدى الطفل، ويقلل أيضا من أي فرص لهشاشة العظام خاصة في السنوات اللاحقة. يمكن أن يساعد فيتامين دال في تقليل الالتهاب، يساعد على تعزيز جهاز المناعي لدى الطفل. يوفر الحليب البروتين الذي يساعد في إصلاح جسم طفلك ونموه.
0: انتهت فقرة معلومات مفيدة، وانتهت أيضا حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: كنتم مع ألوان الطيف
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب تقدم عرش النساء، برنامج من إعداد وتقديم غادة الحسيني وأمل خالد. عرش النساء من إخراج نصر الأغبس.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج عرش النساء، واليوم سيكون حديثنا عن الملكة نازلي.
5: أعزائي المستمعين، لم يعرف تاريخ أسرة محمد علي شخصية نسائية مثيرة للجدل كشخصية الملكة نازلي، فتارة يتعاطف معها البعض وتارة أخرى تلاقي هجوما شديدا، بل ويرمى على عاتقها مسؤوليات عدة كسقوط ملك ابنها الملك فاروق أو مأساة ابنتها الصخرة الأميرة فتحية وغيرها من الأزمات التي عصفت بها وبعائلتها وحولت حياتهم من الفخامة والترف إلى الإفلاس. لم تكن حياة الأبهة غريبة على نازلي عبد الرحيم صبري، فهي تلك الفتاة ابنة الباشا ذات الأصول التركية والفرنسية، والتي تقلد والدها منصبين سياسيين حيث كان وزيرا للزراعة مرة ومحافظا للقاهرة مرة أخرى، كما كان جدها لوالدها محمد شريف باشا رئيسا للحكومة ووزيرا للخارجية في عهود سابقة. أما من جهة والدتها فقد كان أحد جدودها سليمان باشا الفرنساوي الذي جاء لمصر ضمن حملة نابليون بونابرت قد استقر بمصر مشهرا إسلامه.
4: وعلى الرغم من شجرة العائلة المشرفة وبالرغم من السفر لأوروبا وركوب أفخم الأوتوموبيلات وحياة القصور، لكن نازلي عانت كثيرا من عدم الاستقرار سواء الأسري أو العاطفي، حيث فقدت أمها في سن صغير وطلقت من ابن عمها بعد زواج استمر لإحدى عشر شهرا فقط، ثم خطبت لأحد أقارب سعد زغلول الذي فسخ الخطبة في أعقاب نفيه مع الزعيم إلى الخارج ليقرر التفرغ لقضية الوطن وترك حبيبته جريحة متألمة. كان زواجها من السلطان فؤاد تجربة قاسية تألمت بسببها كثيرا، لتصبح السلطانة الجديدة حبيسة أروقة القصر، تأمرها الوصيفات وتحدد إقامتها كالجواري. تعودت على الوضع وأنجبت خمسة أبناء، أكبرهم ملك مصر فاروق الأول الذي دعمته وبذلت مجهودات مضنية ليجلس على كرسي عرش مصر بالرغم من عدم بلوغه سن القانوني لذلك.
5: في عام 1946 تركت الملكة نازلي مصر في رحلة علاجية لسويسرا، انتقلت بعدها لفرنسا ثم في النهاية للولايات المتحدة. فآلم الكبد كانت مرضا خطيرا آنذاك، ولم يكن علاجها سهلا أو متاحا في أي مكان. ولتعلق الأميرتين الصغيرتين فائقة وفتحية بأمهما، قررت الملكة اصطحابهم معها في تلك الرحلة رغم اعتراض ولي أمرهما شقيقهم الملك فاروق، إلا أن الأم العنيدة صممت وبالفعل سافرت الفتاتين مع أمهما.
4: وصلت الأم وبناتها لمجتمع جديد لم يألفوه من قبل. لم تكن تلك الرحلة كغيرها من رحلات الاستجمام الملكية، بل كانت رحلة ذات تذكرة ذهاب بلا عودة. تنفست الملكة الأم الحرية التي لطالما حرمت منها وما إن تماثلت للشفاء، حتى قررت زواج ابنتها الصغرى فتحية من أحد الموظفين بسفارة مصر يدعى رياض غالي. كان مسيحي الديانة ذو سمعة سيئة لا يليق بالمقام كما تم وصفه. وصلت تلك الأنباء للملك فاروق الذي ثار الثورة، أمر أمه بالعدول عن تلك التصرفات ومنع تلك الزواج، لكنها رأت في هذا الشاب ابنها الذي لم تنجبه، متحدية إرادة ابنها وضاربة بمكانتها وسمعتها عرض الحائط ليتم تجريدها وابنتها العروس من ألقابهم الملكية وتنقطع صلتهم بالعائلة الملكية.
5: في أمريكا لم تكن الملكة نازلي تملك شيئا سوى مجوهراتها الملكية الثمينة، وبعد تجريدها من لقبها وقطع الأموال عنها وكونها ملكة لم تعتاد القيام بأي أعمال شاقة وحفاظا على مستوى معيشتها، بدأت تبحث الملكة عن وسيلة تعيش بها حياة كريمة لا تقل عن تلك التي كانت تعيشها بمصر. أحيطت نازلي بعدد كبير من الطامعين في مجوهراتها الثمينة والتي كانت جميعها مصنوعة لها خصيصا من أفخم محلات المجوهرات في العالم. لعبت قلة خبرتها وعدم احتكاكها بالناس دورا كبيرا في سقوطها فريسة سهلة لهؤلاء، فاستسلمت لهم اعتقادا منها بكونهم أصدقاء أوفياء لها.
4: كان زواج ابنتها على رأس الطامعين فيها، ولثقتها فيه قامت بعمل توكيل له لإدارة أعمالها وأموالها، أوهمها كثيرا بالعديد من المشاريع، وكان يضع لها دراسات جدوى وهمية بغية الحصول على أموال منها، وبمجرد الدخول في تلك المشاريع تفاجأ بأنها كانت ضحية لعملية نصب من مضطرها إلى السقوط في براثن الديون. أما الدفع أو السجن والذل والفضيحة أمام الجميع، فاضطرت إلى الاعتماد على مجوهراتها كطوق للنجاة. في منتصف السبعينيات وقبل وفاتها بسنوات قليلة، أعلنت الملكة نازلي إفلاسها بعد تراكم الديون التي وصلت إلى 500,000 دولار، وفي أعقاب ذلك قامت البنوك برهن بيتها من مضطرها إلى الإقامة في أحد الأحياء الفقيرة بلوس أنجلوس وطرح مجوهراتها ومجوهرات ابنتها فتحية في المزادات.
5: قامت الملكة المفلسة ببيع مجوهراتها النفيسة بمزاد سوثبي في بارك بيرنيت بمدينة نيويورك في نوفمبر عام 1975، وشملت تلك المجوهرات قلادة شهيرة بتصميم فان كيليف أند إيربليز يعود تاريخها إلى الثلاثينيات، حيث صممت خصيصا للملكة نازلي لحضور حفل زفاف ابنتها الجميلة الأميرة فوزية من شاه إيران محمد رضا بهلوي عام 1939. تكونت القلادة من حوالي 217 قيراط من الألماس الخالص، ووصفها مؤلف كتاب كنوز وعمالقة الشهير بأن تلك القطعة الفنية هي قطعة المجوهرات الأكثر مثالية وجمالاً في العالم.
4: تم بيع القطعة الفريدة أنذاك بمبلغ 140,000 دولار، ووصف البعض بأنها عملية البيع ظلمت القلادة وبخست من ثمنها. قطعة أخرى من مجوهرات الملكة نازلي تم طرحها بالمزاد، وهي تاجها الثمين الذي تم بيعه بمبلغ 127,000 دولار، لكن كلما تم بيعه لم يفي بمبلغ الدين لصالح البنك الفيدرالي. وبعد 40 عاما القلادة الثمينة تعود لأصحابها.
5: في عام 2015 قامت مجلة فوج الشهيرة بمحاورة أمينة الدبرداش حفيدة الأميرة فائقة ابنة الملكة نازلي. لم يكن الحوار لصفتها كفرد من العائلة، فالفتاة الجميلة تعيش حاليا حياة عادية خالية من البروتوكولات، حيث تعمل في تصميم الأزياء.
4: لكن أمينة ظهرت على الساحة بعد قيامها بإعادة شراء قلادة جدتها الكبرى، حيث عقدت دار سوثبي مزاداً عرضت فيه قلادة. فإن كليف آنذاك قامت أمينة الدمرداش وأعادت شراء القلادة من المزاد لأن عمها قال لها أن الملكة اشترته لحضور حفل زفاف ابنتها، وتخيلت على الفور أهميته بالنسبة لها.
5: توفيت في 29 مايو عام 1978، ودفنت في الولايات المتحدة بعد مراسم دفن تمت في إحدى كنائس لوس أنجلوس. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقاتنا لهذا اليوم من عرش النساء. نلقاكم غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
3: كنتم مع عرش النساء من إخراج نصر الأغبس، الإشراف البرامجي مبهوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني. Yeah.
6: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: هو طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في مستهل هذه الحلقة ومع بدء العام الهجري الجديد 1448 هجرية، يطيب لنا أن نلتقيكم مجددا عقب أن تكلمنا في الحلقة الماضية وفي ندوة موسعة حول الهجرة النبوية وأهدافها ومراميها، وكيف يستثمر المسلم دروس الهجرة النبوية ويستفيد منها في واقعه العملي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنسلط الضوء على أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد عقب الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجرا من مكة ليجلس في المدينة ويتفيأ ظلالها ويأكل من ثمراتها، بل ليبني دولة مسلمة ويبني مجتمعا مسلما. عن هذا الحديث مستمعينا الكرام وهذه الأسس نتحدث مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك في مستهل هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بك وبالمستمعين وحفظكم الله أجمعين.
0: مستمعينا الكرام، إذن عن أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد عقب الهجرة النبوية يطيب لنا أن نتحدث معكم في هذه الحلقة، ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام متابعي في إذاعة مألف في كل مكان. في هذه الحلقة من يستفتونك أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطر المدرس بدار الحديث بالوادي وعضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب، فأهلا وسهلا به. شيخ الكريم مرحبا بك مجددا وأهلا وسهلا.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين حفظك الله.
0: في كل مجتمع هناك أسس يبنى عليها، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر ليقيم دولة الإسلام في مكان لم يستطع أن يقيمه في مكة المكرمة موطئ الرسالة وبدء الوحي وبلده موطنه الأول، فيا ترى ما هي هذه الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الجديد في المدينة المنورة؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، يعني لا شك أن قيام دولة يعني ذات سيادة أمر مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم عند أن انتقل من مكة إلى المدينة بإذن من الله جل وعلا أسس يعني هذه الدولة وبدأ بأمور تعد هي أهم الأمور في بناء المجتمع المسلم. فنتحدث في هذا المقام على ثلاث نقاط رئيسية. الأمر الأول أنه أسس المسجد، وما مدى أهمية المسجد في بناء المجتمع، وما هو دوره في بناء المجتمع. الأمر الثاني آخى بين المسلمين وجعلهم شيئا واحد، أذاب كل الفوارق والطبقيات والأمور التي تفكك المجتمع، لأن المجتمع إذا كان متفكك لا تقوم له قائمة، وإذا كان مؤتلف ومتحد يعني فهذا المجتمع المؤتلف المتحد يعني يكون له وجوده القوي ويصل إلى البغية المنشودة. ويعني حرص على الأمن ويعني التعايش مع من حوله بطريقة صحيحة، لأنه عند أن وفد إلى المدينة كان في المدينة مشركون ومن العرب، وهؤلاء الذين يعني كانوا يعبدون الأوثان، وكان بها يهود يعني يدينون بغير الدين الإسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه يدينون بالدين الإسلامي. فحرص على يعني تثبيت الأمن والاستقرار حتى تقوم هذه الدولة وتنطلق يعني في أمورها شرقا وغربا، ويكون لها مكانتها العالمية من خلال هذه الأسس.
0: جميل جدا شيخنا الكريم. لو أتينا إلى الأساس الأول من أسس بناء المجتمع الجديد في الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البدء ببناء المسجد النبوي الشريف، المسجد الذي يربط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لماذا بدأ النبي بالمسجد وكيف تم بناء المسجد؟ ما هي أهداف المسجد في الإسلام وما هي رسالته وأدواره؟
1: يعني لا شك أن يعني تأسيس المسجد وبناء المسجد أمر مهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وطأت يعني قدمه يعني قباء بنى مسجد قباء، بقى فيها 4 أيام وأسس فيها مسجد قباء، وقيل أنه هو أول مسجد أسس على التقوى. ثم بعد ذلك انتقل من قباء إلى موضع مسجده الحالي الذي هو الآن، وبركت به ناقته في ذلك المكان، وقد كان الناس يأخذون خطامها، كل يريد أن ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول دعوها إنها مأمورة، فنزلت وبركت في موضع المسجد الآن، ثم قامت وتحركت شيئا يسيرا، ثم عادت إلى نفس ماذا الموضع وبركت فيه، فنزل من عليها النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في ذلك المكان وعند أهل ذلك الموضع، واشترى يعني الأرض التي في ذلك المكان وهي 100 ذراع، يعني 100 ذراع في 100 ذراع، بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وبنى حجرتين، حجرة لأم المؤمنين سودة وحجرة لأم المؤمنين عائشة، يعني هن يعني التي قدم بهن من ماذا، يعني أرسل لهن بعد أن هاجر وجيء بهن إليه في المدينة. طيب، بنى مسجد قباء في قباء، وبنى مسجده في الموضع الذي فيه المسجد الآن، وقد وسع عدة توسيعات. ما أهمية ذلك؟ الأمر الأول أن بناء المسجد يربط العباد بالله جل وعلا، قلوب العباد بالله والتفرغ لعبادته. وفي الحديث ورجل قلبه معلق بماذا؟ بالمساجد. الأمر الآخر أن المسجد يجتمع فيه أهل السماء الصالحين، يعني من أهل السماء ومن أهل الأرض، لأن الصلوات كلها مشهودة من يشهدها ملائكة، كما جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعني يكونون في صلاة العصر وصلاة ماذا الفجر، يتم التبادل بين النازلين والطالعين، يعني الذين باتوا والذين ماذا لم يبيتوا وأتوا، فيشهدوا مع المسلمين ماذا الصلاة. إذن أول شيء ربط العباد بالله، المسجد يربط العباد بالله، فإذا ارتبطوا بالله جل وعلا ألف الله بين قلوبهم، لأنهم يجتمعوا في مسجد ماذا واحد، ويجتمع في هذا المسجد يعني أهل الإسلام العباد لله، ويشاركهم ماذا الملائكة.
0: في هذه النقطة شيخنا
1: لما أيها لما يتقي أمر المسلم مع المسلم في المسجد ويصفوا في الصلاة، يتخلوا عن كل ما هو خارج ماذا المسجد، فالذي يوافقك في العبادة لله جل وعلا ويقف معك صفا إلى صف، هذا أدعى لأن يقف معك بعد ذلك في مجابهة يعني الأعداء والخصوم الذين لا يرتضوا ما أنتم عليه من العبادة لله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا، فتتحد القلوب في المسجد، وهذا أدعى إلى أن تتحد خارج المسجد بعد إيش ذلك، مع المداومة والألفة مرة بعد مرة. تفضل
0: شيخنا الكريم. المسجد كدار من دور العبادة، وهو أيضا له رسائل وله أدوار مهمة جدا في المجتمع الإسلامي، وليس فقط كما كانت الكنائس أو البيع في يعني لدى النصارى ولدى اليهود للتعبد فقط، فيا ترى ما هي أدوار المسجد في الإسلام؟
1: طيب، يعني أضيف إلى الأمر الأول، يعني يوجد الألفة والمحبة فيما بين المسلمين، ثم يعني يمثل يعني ما يمثله اليوم الجامعات والمدارس التعليم والتربية، أين كان يتعلم الناس؟ يتعلمون في المسجد. أين يتربى الناس؟ يتربون في ماذا؟ في المسجد. ففي المسجد يتلقون العلم والتفقه في الدين والآداب والمعاملات، يعني ويأخذ الخير كله فيما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم من التعاليم النبوية، ثم ينطلقون في المجتمع. وأيضا من أدواره أنه موضع يجتمع فيه المسلمون فيتشاوروا في أهم قضاياهم، يعني يمثل الآن كالمجلس الاستشاري العسكري، ما كان فيه مثل ما اليوم، كل عمل كان يكون في المسجد أفرد اليوم عند الدول، عند أن قامت الدول الإسلامية، طيب عندك وزارة العدل، عندك وزارة التربية والتعليم، عندك وزارة الأوقاف، عندك يعني القيادة الحربية، هذه كلها كانت تتم في ماذا؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبال الوفود والآتين من كل حدب وصوب ممن أسلموا ودخلوا في الإسلام، فيستقبلوا ويكرموا ويضيفوا ويعلموا، ثم يعودوا يعني زرافات وحدانا إلى ماذا؟ إلى أوطانهم وبلدانهم، وقد تحملوا من العلم والمعرفة والأخلاق والآداب ما ينشرونه في بلدانهم وأماكنهم التي يصلون إليها. وأيضا يعني هو مجلس القضاء الذي يقضى فيه يعني بين الناس، وتحل يعني القضايا والنزاعات التي يعني لا يكاد أن يسلم منها ماذا؟ الناس يعني بطبيعتهم ماذا؟ البشرية تحصل، فيعني يكون حلها وقضاؤها في ذلك يعني المكان. فدور المسجد كبير، واليوم أصبحت بعض المهام التي في المسجد أصبحت لها منشآت ومؤسسات وموظفين ويعني عمال يقومون ماذا؟ يقومون بها.
0: أيضا شيخنا الكريم، رغم هذه التوسعات في الجانب الإداري في الدول العربية والإسلامية بشكل عام وفي تنشئة الدولة بمسماها العام، لكن تبقى للمساجد أيضا مكانتها وأدوارها البارزة. الخلل حينما يحدث فتغيب بعض أدوار المسجد عن القيام بها في المجتمع، بالذات الدور الاجتماعي والإحسان للآخرين وإحياء روح التعاطف والتسامح والتذكير والوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما تغيب هذه الأدوار المهمة للمسجد ما الذي يحدث؟
1: أيوة، يعني الآن يعني مسألة الفهم القاصر لدور المسجد عند كثير من الناس والمضايقات التي تحصل للمسجد، يعني هناك من يفهم دور المسجد أنه فقط يفتح ليصلى فيه ثم إيش يغلق،
0: أعطاه دور الكنيسة.
1: أيوة فقط، لا، المسجد أوسع من ذلك. يعني يتعلم فيه الكتاب والسنة والأخلاق والآداب مثل ما ذكرنا، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وكذا، وهو يعني المصدر الأساسي يجتمع فيه المسلمون يعني ويلتقون من كل حدب وصوب، وأضيفت هذه المساجد إلى ماذا؟ إلى الله. فيعني إذا أرادوا أن يرتاحوا من عناء الدنيا وأتعابها ومصاعبها يأتون إلى ماذا؟ إلى المسجد. فهم قوم يعني دور المسجد فهما ضيقا، فقالوا هو للعبادة فقط، فهم تؤدي فيه الصلوات الخمس لا أقل ولا إيش ولا أكثر. ثم وجدنا أقوام ضيقوه بهذا الضيق، وبينما يوجد آخرون فتحوا المجال واتخذوا المساجد والمنابر لماذا؟ لوجهات أخرى ودعوات ماذا؟ أخرى يعني في المسجد، فأثاروا النعرات والغلو ويعني ما هو عند المجتمع من مشاكل أصبح تصب في ماذا؟ في المسجد
0: بغير وعي.
1: أيوة، ويتهاتر الناس في ماذا؟ في المسجد. المسجد يحوي الناس للعبادة ويؤلف بينهم، لا ليتشاتموا ولا لهذا ينتصر لفكر وهذا الفكر وهذا الحزب وهذا الحزب، ولا لتسيس يعني المساجد فيعني تعمل لفصيل معين أو لحزب معين، هذا أيضا من سوء الفهم لدور ماذا؟ المسجد. يعني المسجد يؤلف القلوب، يجمع الناس على ربهم، ويعني نضع جميع مشاكلنا الحزبية والاجتماعية خارج المسجد، ونكون نحن كما اتجهنا لله جل وعلا بوجوهنا، ولا بد أن نتجه إليه بماذا؟ بقلوبنا. وأشعر أن هذا أخي، مش هذا من حزب وأنا من حزب وهذا من جماعة وأنا من جماعة، يعني تتحد الأبدان وتختلف ماذا؟ وتختلف القلوب، وما يصلي بعضهم وما تنتهي الصلاة إلا وهو ضايق، هذا هو من المذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية أو الجماعة، هذا ليس الإسلام، هذا ليس الإسلام. الإسلام يؤلف. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فالمسجد يجمعهم يؤلفهم، يعني لابد فيه من ماذا؟ ما يوحد صفهم، يتحدوا في المسجد ويتحدوا خارج ماذا؟ المسجد. وإذا كان لابد من خلاف فليكن خارج إيش؟ في خارج المسجد. وللأسف اليوم
0: في نفس الوقت شيخنا الكريم، أيه. إذا كان لابد من توعية فلتكن أيضا في الأمور المتفق عليها في الأمور الإجماعية وفيما يخدم مصلحة الأمة والمجتمع.
1: أيوة، وإذا اختلفنا في شيء عندنا يعني ما يحكمنا الحمد لله هو كتاب ربنا وسنة نبينا، لا نحتكم لا لآرائنا ولا لأهوائنا. لا، لو تنازلنا عن حظوظنا الشخصية والأمور واحتكمنا إلى الدليل الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هناك أشياء يعني فيها إجماع، وفي هناك أشياء فيها قول جمهور أهل العلم، وفي هناك أشياء قطعها النص وأراحنا فيها يعني، ولكن ماذا؟ أين من يعي هذه الأمور؟ اليوم هناك من اتخذ المساجد ماذا؟ يعني مثل ما في عند الحوثة يعني قمعت وأغلقت وكذا، وحورب فيها يعني كتاب الله وسنة رسول الله. أصلا هي ما بنيت إلا لعبادة الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من يقول لك مسلم وأهل الإسلام ومسيرة قرآنية، ثم ماذا؟ يعني انتزع المنبر هذا من فلان وضع فيه فلان، ويعني ارسم فيه ما تريد وقل فيه ما تريد على الوجهة التي أنت تريد والعقلية التي أنت تريد.
0: هنا شيخنا الكريم، هنا صار المسجد بين أن يفتح لممارسة التضليل و إغواء الناس وإخراجهم من العقيدة الصحيحة، أو أن يغلق ويظل مراقبا، أو أن يغلق، أو الطريقة الأخرى التي رأيناها ببشاعة وهي أن يفجر المسجد، كما لاحظنا عشرات بل مئات المساجد التي فجرت لأنه لم يقبل المجتمع أن يتسلل هذا الفكر إلى منبر المسجد.
1: هؤلاء كلهم أساءوا إلى فهم المسجد.
0: نعم. إذا مستمعينا الكرام، كان هذا هو الأساس الأول من أسس بناء المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة عقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بناء المسجد النبوي الشريف. فبناء المسجد له دور وله أهمية. نذهب إلى فاصل ثم نأتي إلى محور آخر في حلقتنا هذه، فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم متابعي بث إذاعة مألف في كل مكان. في هذه الحلقة من يستفتونك أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل، عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا.
1: شكر الله لك وللمستمعين أجمعين.
0: حرص النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أساسين مهمين على ربط العلاقات الاجتماعية والعقائدية بين الناس، فبدأ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقبل ذلك المهاجرين فيما بينهم والأنصار فيما بينهم كما حدث بين الأوس والخزرج، ثم اتجه نحو وثيقة العهد التي تربط بين المسلمين وغير المسلمين داخل حدود المدينة المنورة. عن هذين الأساسين ما مدى أهميتهما؟
1: يعني لا شك ولا ريب أن الناس عند أن يكونوا على قلب رجل واحد أن هذا هو الذي أول يرضي الله جل وعلا ويحقق يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وجمعهم على يعني طاعة الله جل وعلا. فأهمية الأخوة في الدين والحديث عنها يطول.
0: نعم.
1: فآخى بينهم على ماذا؟ آخى بينهم على الحب في الله والبغض في الله، فهذا هو الولاء والبراء، لا على يعني طبقية ولا عنصرية ولا من أجل الأموال ولا من أجل الأحساب ولا شيء، وإنما يعني إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. وحتى يعني ائتلفوا وتحابوا وضربوا أروع الأمثلة، فساوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حتى أنهم يعني كان في بداية الأمر التوارث بينهم بالأخوة الدينية ولا يتوارثون بيعني الرحم، حتى نسخت بعد ذلك فيعني هذا الأمر بعد ذلك، وإلا فإن المهاجرين والأنصار تشاطروا الأرض والدور، وكان الكرم من قبل الأنصار وكانت العفة من جهة ماذا؟ من جهة المهاجرين. فعلى سبيل المثال في قصة يعني سعد وعبد الرحمن ابن عوف، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال لي أنا يعني من الأثرياء وعندي مال وكذا، فإن شئت يعني شاطرتك في المال كذا والزوجات يعني أطلق إحداهن وتتزوجها، قال لا بارك الله لك يعني في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ على السوق. انظر كيف الأخوة التي ماذا؟ الأخوة التي بينهم إلى أي حد، يعني مش أمور يعني تسيء وتخل بالدين، لا يعني بالطرق الشرعية، يعني أنت غير تريد تكون بيت وكذا، هذا من مالي وهذه إحدى النساء أطلقها وتتزوجها بالزواج الشرعي، قال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على ماذا؟ السوق والتجر. فهذا مثال فيه ماذا؟ فيه عنوان للأخوة ولكرم ماذا؟ الأنصار، وفي المقابل ماذا؟ عفة المهاجرين وما عندهم من الكرامة، أنا يعني أتي أخذ حقه وكذا. فيعني إذا قامت الأخوة على هذا الأساس، على التعاون على البر والتقوى، لا شك أن هذا المجتمع سيكون قويا في وجه كل من يعادي الإسلام والمسلمين. وأهمية وفيه أيضا أهمية المصالحة وتثبيت الأمن والاستقرار يعني فيما بينهم، ولا يستطيع أحد أن ينال منهم، وأيضا إذا كانوا مجتمع واحد هذا أدعى لانتشار الخير ويعني تقليل ماذا الشر، وفيه أيضا التفرغ للبناء والتنمية، ويعني فالمجتمع الذي تسوده الأخوة الدينية لا يتمكن منه الأعداء. اليوم عند أنضاع هذا من الناس أصبح المسلمون يعني يعيشون قهر واضطهاد وذل في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أعدائهم، بل أصبح البلد الواحد يعني يعيش الفوضى، لما أصبحوا مختلفين يعني ذهبت الأخوة الدينية وكل واحد له انتماء وكل واحد يعني يعمل على هواه ويتخذ عدو أخاه عدوا له. كيف الآن يعني واقع عملي يلمسه الناس؟ ماذا تجدون؟ نسأل الناس ماذا تجدون؟ هل وجدتم الراحة؟ يعني مثلا نحن الآن في اليمن يعني هل يعني يجد الناس الراحة في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم يعني وهم متفرقين شيع وأحزاب وجماعات وكذا؟ وكيف تسلط عليهم من تسلط اليوم عند أن ضاعت الأخوة؟ ماذا عند أن ضاعت الأخوة الدينية وهذه الأمة الإسلامية التي كانت تهاب عند أن تشتتت وتفرقت وذهبت يعني أسس الأخوة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا ضعفاء. لكن لو كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على الأسس التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع حكموا الشرق والغرب ودانت لهم ماذا يعني دان لهم الناس شرقا وغربا وعرف الناس عدلهم وعزتهم ومكانتهم. فلا سبيل للأمة إلا أن ترجع إلى أسس نبيها. نحن لا نطالبها أن تأخذ يعني منهج جماعة معينة أو طائفة معينة، ولكن نقول نعود جميعا نحن جميعا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتعاون على البر والتقوى وأن يحب بعضنا بعض يعني من أجل الله وفي طاعة الله جل وعلا حتى يعني نعود إلى ما كنا عليه قبله. لا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح ماذا أولها.
0: طيب شيخنا الكريم، نأتي للنقطة الأخيرة وإن كان الوقت قد أدركنا. النبي عليه الصلاة والسلام عمل وثيقة عهد بينه وبين قبائل اليهود المتواجدة في المدينة وفي أطرافها، ما كان الهدف من هذه الوثيقة وكيف حرص النبي على أن تكون الوثيقة فيها من الحقوق والواجبات للطرفين؟
1: هذا الآن يثبت الأمن والاستقرار. يعني لو جئت عندك عدو في الداخل وعندك عدو في ماذا؟ في الخارج. فإذا أنت متعادي أنت ومن هم في الداخل لا شك أنهم سيربكوك ويأتي العدو من الخارج فيقضوا عليك من الداخل ومن إيش؟ من الخارج. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم مصالحة معهم، بقوا على دينهم وهؤلاء على دينهم، وإذا جاء عدو من الخارج يعني أنتم تصدوا من جهتكم العدو الذي يأتي على المدينة ونحن نصد العدو الذي يأتي من جهتنا، وأموركم على أنفسكم وأمورنا على أنفسنا، وإذا كانت ثم حرب فيعني يعينون فيها بالمال يعني ليدفع العدو عن المدينة. وثبت الأمن والاستقرار. فلما ثبت الأمن والاستقرار في المجتمع ماذا حصل؟ يعني استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر الدعوة وأن تتوسع الدولة الإسلامية. ولما حصل منهم بعد ذلك النقض استطاع أن إيش؟ أن يزيلهم بسبب ماذا؟ ما حصل منهم من نقض للعهود والمواثيق التي تم الاتفاق عليها. وهذا موضوع كبير يعني يحتاج بمفرده إلى ماذا؟ إلى نقاش وإعطائه ماذا؟ حقه. لكن كان هذه الوثيقة يعني أمر مهم لتثبيت الأمن والاستقرار. فالأمن والاستقرار أمر مهم ليعني حياة الناس ولدين الناس ولقوتهم وعزتهم.
0: جميل جدا شيخنا الكريم، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم توقيعه على هذه الوثيقة أيضا لم يغمض عينيه، بل ظلت عينه مفتوحة ليراقب ما يحدث، فهو كنبي يوحى إليه يعرف حقيقة هؤلاء اليهود وأنهم لا يمكن أن يفوا بعهد ولا يوفوا بميثاق.
1: أي نعم، هذا لا شك ولا ريب فيه، ولهذا تجلى ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندعو الناس إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليعني يجددوا يعني التعامل بما كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم على طرق صحيحة. فمن سار على ما سار عليه لا شك أنه سينجح.
0: لا شك. إذن مستمعينا الكرام، هكذا تعرفنا وإياكم على أهم الأسس التي أقام النبي عليه الصلاة والسلام بناء المجتمع الجديد في المدينة المنورة، المجتمع الإسلامي الذي كان مكونا من المهاجرين والأنصار كل بمسمياتهم وقبائلهم وأسرهم، والمجتمع المجاور أيضا وهو جزء من مجتمع المدينة وهو قبائل اليهود المحيطة بالمدينة والتي أقام النبي بينه وبينها وثيقة عهد واتفاق. إذن هكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم مدينته ومجتمعه الجديد ليؤسس دولة مسلمة يريد من خلالها أن ينشر دين الإسلام في الوقت الذي لم يستطع أن ينشره بالشكل المطلوب في مكة المكرمة. هكذا كانت أسس بناء المجتمع الجديد. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام أشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما أشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ عدنان بن ثابت الأقطل عضو لجنة المكونات الدعوية بمحافظة مأرب والمدرس بدار الحديث بالوادي، فشكرا جزيلا له. في ختام هذه الحلقة هذه تحية عطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوث السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. النشرة 11 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا في اغتيال مراسلي قناتي العربية والحدث. عضو مجلس القيادة العرادة يستقبل وزير الدفاع ويترأس اجتماعا موسعا لقيادة الوزارة والقوات المسلحة. ندوة في مأرب توصي بتعزيز مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة عليا مشتركة من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للتحقيق في ملابسات واقعة اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة المكلا. وطلع فخامة الرئيس من عضو مجلس القيادة محافظي محافظة حضرموت سالم الخنبشي والأجهزة المعنية على التقارير الأولية بشأن العملية الإرهابية الجبانة والإجراءات المتخذة لتعاقب الجنة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسرعة استجابة الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت والأجهزة الأمنية والعسكرية والإجراءات العاجلة التي اتخذتها منذ الساعات الأولى للحادث، بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق مباشرة ومباشرة أعمال التحري وجمع الأدلة. وشدد فخامة الرئيس على أن الدولة لن تدخر جهدا في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية ومن يقف وراءها، وأن الأجهزة المختصة ستواصل عملها حتى استكمال التحقيقات وكشف كافة الملابسات المرتبطة بها مع التوجيهات برعاية الكاملة لأسرة الفقيد عيضة. ونوه فخامة الرئيس بالمناقب المهنية والوطنية التي تحل بها الصحفي محمد عيضة خلال مسيرته الصحفية وما عرف عنه من تفان في أداء رسالته الإعلامية وحرصه على نقل الحقيقة بمهنية وشجاعة في مختلف المحافظات اليمنية. كما أشاد فخامة الرئيس بالدور المهني والإعلامي الذي اطلعت به شبكة قنوات العربية والحدث على مدى السنوات الماضية في نقل معاناة الشعب اليمني ومناصرة تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. وعبر رئيس مجلس القيادة باسمه وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التعازي وصديق المواساة إلى أسرة الفقيد الصحفي محمد عيضة وإلى إدارة ومنتسبي قناتي العربية والحدث والأسرة الصحفية والإعلامية اليمنية كافة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وزملائه الصبر والسلوان. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والجهود وجهود وزارة الدفاع في تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي للقوات المسلحة في مختلف المحاور والميادين. وعقب اللقاء أمس الخميس ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا عسكريا موسعا ضم قيادة وزارة الدفاع وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وعدد من القادة العسكريين لمناقشة التطورات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية وسبل معالجتها. واستمع الأرادة خلال الاجتماع إلى إحاطات حول سير العمل في مختلف الهيئات والدوائر العسكرية ومستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والجهود المبذولة في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والإسناد اللوجستي، إضافة إلى الخطط الرامية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الوحدات العسكرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الوطنية المنوطة به. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية مواصلة العمل على رفع مستوى الانضباط والجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الثوابت والمكتسبات الوطنية. كما شدد الإرادة على ضرورة مضاعفة الجهود في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات وتطوير الأداء الإداري والفني بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره، مؤكدا دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية للقوات المسلحة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة وتمكينها من أداء واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار. من جانبه عبر وزير الدفاع عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد العدل على القوات المسلحة بمتابعة أوضاع القوات المسلحة في كافة المجالات، معربا عن شكره للجهود التي يقوم بها عضو مجلس القيادة الرئاسية سلطان العرادة في سبيل تعزيز الجاهزية ودعم المؤسسة العسكرية، مؤكدا مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم بما يخدم أمن الوطن واستقراره ويحافظ على مصالحه العليا. وقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم التعميمين الوزاريين المشتركين اللذين تضمن البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، وذلك في إطار توجهات الحكومة الرامية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري. وقال وزير الخدمة المدنية لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن التعميم الوزاري المشترك رقم 1 نص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة حقا للموظفين عن الأعوام 2021 حتى 2025 وفقا للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية وإنصاف الموظفين ومعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الجانب. وأضاف إن التعميم الوزاري المشترك رقم 2 تضمن صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة استنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقم 14 ورقم 18، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين. وأكد الوزير العولقي أن هذه الإجراءات تمثل جزءا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور الشائع محسن الزنداني بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي وينعكس إيجابا على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين استنادا إلى سنوات الخدمة والمؤهلة العلمية على أن يصدر تعميم خاص بذلك في وقت لاحق بما يكفل استكمال الحقوق الوظيفية ومعالجة أوضاعهم وفقا للأطر القانونية المنظمة. وجدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات دعوته لكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ورفع الكشوفات المعتمدة وفقا للضوابط المحددة بما يضمن سرعة التنفيذ والصرف وفق الآليات المعتمدة. أوصت ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية عقدت يوم أمس بمحافظة مأرب بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة والمصنعة وتكثيف حملات التوعية الوقائية الموجهة لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات بما يسهم في تحصينهم من آفة المخدرات والحد من آثارها الأمنية والاجتماعية والصحية. ودعت الندوة التي نظمتها فروع إدارات مكافحة المخدرات في محافظات مأرب والجوف حجة بالشراكة مع المركز القومي للدراسة الاستراتيجية تحت شعار مع نحو وطن خال من المخدرات إلى تبني مقاربة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تقوم على تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والقضائية والمؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. وشددت على أهمية تعزيز دور الأسرة ووسائل الإعلام في التوعية والوقاية وتطوير برامج العلاج والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمتعافين وتشديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة شبكات التهريب والترويج والتصدي لأساليب الاستهداف الحديثة بما في ذلك الترويج عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أن تفشي هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة يستدعي مضاعفة جهود المكافحة الأمنية والوقائية وتكثيف برامج التوعية والتثقيف المجتمعي على مدار العام للحد من انتشارها وحماية المجتمع من آثارها السلبية إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في الوقاية منها، مؤكدا أن مواجهة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع. من جانبه أوضح مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية لحماية الإنسان وصون المجتمع من خطر يهدد القيم والأمن والاستقرار، مؤكدا أن الوقاية والتوعية تعدان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة إلى جانب توفير الرعاية والتأهيل للمتعافين من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات باعتبار ذلك واجبا وطنيا يسهم في حماية الأجيال. بدوره أوضح رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد الحميد عامر أن تنظيم الندوة يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة المخدرات التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والقيم الأخلاقية، مؤكدا ضرورة تطوير آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية للحد من انتشار الظاهرة وتجفيف منابعها. وكانت الندوة التي حضرها وكيل وزارة الإدارة المحلية عبد الله القبيسي ووكيلي محافظتي الجوف وحجة قد استعرضت 3 أوراق عمل تناولت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور ناجي ثوابة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لظاهرة المخدرات، فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري على أهمية الشراكة بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المجتمع من آفة المخدرات. كما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها مساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن نجيب الناصر ظاهرة المخدرات من منظور قانوني ودور الوعي المجتمعي في مكافحتها. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا في اغتيال مراسل قناتي العربية والحداثة. عضو مجلس القيادة الإعرادة يستقبل وزير الدفاع ويترأس اجتماعا موسعا لقيادة الوزارة والقوات المسلحة. ندوة في مأرب توصي بتعزيز مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما أحييكم أنا أحمد الجبري. جمعتكم مباركة وإلى
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
5: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

0: أعوذ بها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم المعطي. ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، بل ورد في السنة. ففي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال من أمتي ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أول ملمح في الحديث: كرامة العلم أعظم كرامة. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية، وما لم يبحث عن الحقيقة وما لم يطلب العلم فقد هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. لذلك كرامة العلم أعظم كرامة عند الله. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكل درجات مما عملوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى اعتمد في القرآن الكريم العلم والعمل كقيمتين مرجحتين بين خلقه. فبطولة الإنسان أن تأتي مقاييس التفوق عنده كما هي في القرآن. الناس في الدنيا يعظمون الأغنياء والأقوياء، لكن القرآن الكريم بيّن لنا أن رتبة العلم أعلى الرتب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكما تعلمون هناك علم بخلقه، وعلم بأمره، وعلم به. العلم بخلقه وبأمره يحتاجان إلى مدارسة، يعني إلى كتاب وإلى معلم وإلى شهادة وإلى امتحان، هذه مدارسة. لكن العلم به يحتاج إلى مجاهدة. على كل، في الملمح الأول من الحديث الشريف: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. والبطولة لا أن يكون طلب العلم بأوقاتك الهامشية، يجب أن يكون طلب العلم جزءاً من خطتك في الحياة. في إنسان بحسب فراغه يطلب العلم، أما في عنده أشياء أساسية لا يعلو عليها شيء. أما المؤمن طلب العلم جزء أساسي من حياته ولا يعلو عليه شيء، لأنه كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذاً في الإنسان حاجات سفلى وفي حاجات عليا. الحاجة العليا الكبيرة طلب العلم، فما لم يطلب الإنسان العلم لا يرقى إلى مستوى إنسانيته. والإنسان من دون علم وصف في القرآن الكريم بأنه كالأنعام، بل هم أضلوا سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس، بل أبلغ من ذلك كأنهم خشب مسندة. لذلك الذي يرقى بالإنسان إلى مستوى إنسانيته وإلى مستوى يليق به طلب العلم، إلا أن الحديث في ملمح ثاني وهو موضوع درسنا: والله المعطي وأنا القاسم. الملمح الثاني أنه الأصل أن هذا الماء من عطاء الله، نحن وضعناه في خزانات، سقناه إلى البيوت بأنابيب، وزعناه بقوارير، هذا عمل ثانوي، عمل لا يعد من صلب الماء. الماء منحة من الله عز وجل، فكل شيء الأصل أنه عطاء من الله. نحن تفننا بعرضه، بتعليبه، بتغليفه، بوصوله، أما الأصل أن الله هو المعطي، والله المعطي وأنا القاسم. الآن دائماً وأبداً في بالأسماء الحسنى أسماء يجب أن تلفظ معاً. في اسم الضار، الأولى أن يلفظ اسم الضار مع اسم النافع، تقول ضار نافع، معطي مانع، معز مذل. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى يمنع ليعطي، يمنع ليعطي، ويأخذ ليعطي، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز. لأن الإنسان أحياناً حمل الأمانة لكنه قصر في حملها، تأتي المعالجة. الفرق واضح جداً بين من يعين موظفاً ويعطيه مهلة 6 أشهر ليمتحنه، مهمة صاحب المؤسسة أن يحسب على هذا الموظف أخطاءه، بس ما في رحمة، فإذا كانت بحجم لا يحتمل ألغى عقده. أما لو أن هذا الموظف ابنه يتابعه، كل خطأ يوقفه عنده ويعطيه التوجيه. رحمة الأب تقتضي المتابعة، لأن الله رب العالمين، فإذا الإنسان أخطأ يتابعه. يعني أنا بتصور لو أن الله سبحانه وتعالى لم يربي عباده، معظمهم إلى النار، لكن هذا بمرض، هذا بقلق، هذا بشبح مصيبة، هذا بمرض معين، بضيق معين، فالله عز وجل يسوقنا إلى بابه سوقاً، يسوقنا إلى بابه سوقاً، وهذا من نعم الله عز وجل، فهو معطي ومانع، خافض ورافع، معز ومذل. ورد بالأثر إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، لا تستقيم لأحد، لحكمة بالغة بالغة أرادها الله، ومنزل ترح لا منزل فرح. في أحزان، في آلام، في فراق الأحبة، في أمراض تصيب الأولاد أحياناً، منزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها، من عرف حقيقة الدنيا لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي قوة القوي وغنى الغني وذكاء الذكي وصحة الصحيح، والموت ينهي كل شيء. لذلك من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، إنا كنا مبتلين، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى. فجعل بلاء الدنيا، دققوا، لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. في بعض الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل: يا داود مرضت فلم تعودني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني الله عز وجل حينما أخذ من الإنسان بعض صحته، أخذ منه بعض صحته ليعوضه أضعافاً مضاعفة من القرب والسكينة. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهي فكرة دقيقة جداً. الله عز وجل يأخذ ليعطي، يمنع ليعطي، يخفض ليرفع، يضر لينفع. هذه الأسماء الأولى أن تذكر مثنى مثنى. إذاً هو المعطي والمانع، يمنع ليعطي، يأخذ ليعطي. شيء آخر، الله عز وجل ما الذي أعطانا إياه؟ النعم الكبرى الصارخة، أعطانا نعمة الإيجاد، أوجدنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ أنت موجود، لك كيان، لك اسم، تستمتع بالحياة، لك زوجة، لك أولاد، لك بيت، لك مكانة، عندك قناعات. لذلك نعمة الإيجاد النعمة الأولى. وأنا أحياناً لما بصفح كتاب وأطلع على تاريخ تأليفه، فإذا كان تاريخ التأليف قبل ولادتي بتخذ موعظة كبيرة. أنا في هذا التاريخ أين كنت؟ ما لي اسم بالأرض كلها. فأنت منحك الله نعمة الإيجاد. ما بيكفي الإيجاد، أعطاك جهاز تنفس لكن فيه هواء، لو ما فيه هواء. أعطاك جهاز هضم، في ماء، في طعام، في لحوم، في خضروات، في محاصيل، بحاجة إلى طرف آخر، خلق المرأة من أجلك وخلقك من أجلها. نعم، أعطاك النصف الآخر، أنجبت أولاد ملأوا البيت فرحة، فمنحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد. أيام يشق الطريق، بعد حين توضع الشاخصات، هنا منحدر زلق، وهنا تقاطع خطر، وهنا الطريق ضيقة. هذه الشاخصات هداية للسائقين. فبعد أن منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. هذه نعم كبرى، فضلاً عن نعم لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة، لكن الكون أكبر ثابت في الإيمان. هذا الكون بنص القرآن الكريم سخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم. الدليل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. بالمناسبة المسخر له أكرم من المسخر. الإنسان سخر له ما في الكون، فهو المسخر له أكرم عند الله من المسخر. وحقيقة أولى، الإنسان هو المخلوق الأول. أبداً، هو المخلوق الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبة. لذلك قال سيدنا علي: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. هذا الكلام خطير جداً تؤكده الآية الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية على الإطلاق. لمجرد أنك إنسان، لمجرد أنك إنسان في الأصل أنت فوق المخلوقات جميعاً أبداً. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بالمقابل وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. بين أن تكون أرقى من الملائكة وبين أن يكون الإنسان الذي كفر بربه دون أحقر حيوان. فلذلك أعطانا هذا الكون وسخره لنا تسخير تعريف وتكريم. لو أن إنسان قدم لك جهاز متطور جداً وفي قفزة نوعية بخصائصه وهو من اختراعه وقدمه لك هدية، يجب أن ينتابك شعوراً، شعور التعظيم له على هذا الإنجاز العلمي الكبير وشعور الامتنان

تفعل التكريم أن تشكر، فلمجرد أنك آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وإذا حقق الهدف من الوجود تتوقف كل أنواع المعالجة. الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت إذا آمنت بهذا الإله العظيم والرب الكريم والمسير الحكيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، إنك إن آمنت ثم أيقنت أنه منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد حققت الهدف من وجودك، لذلك تتوقف عندها جميع أنواع المعالجات. والآية دقيقة جداً: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لأنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول. الآن الدقة البالغة في الحديث: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تعتب على أحد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. النقطة الأخيرة في هذا اللقاء: قال فمن ربكما يا موسى؟ فرعون سأل سيدنا موسى، قال ربنا، دقيق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى قول النبي أعطوا الأجير أجره؟ ما قال أعطوه أجراً، أجره الذي يعادل جهده، أجره الذي يحقق له كرامته. بالمقابل قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطاه الخلق الكامل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطاه عينين، لماذا عينين ولم تكن عيناً واحدة؟ بالعينين تدرك البعد الثالث، عين واحدة تدرك بعدين الطول والعرض، بالعين الثانية تدرك البعد الثالث، أنت ترى الطول والعرض والعمق، والدليل بعين واحدة لا تستطيع أن تضم إبرة، بيجي الخيط بعيد عن الإبرة 10 سنتي، بالعينتين تعرف المسافة. ألم نجعل له عينين؟ العين جعل فيها مادة مضادة للتجمد، بالمليمتر مربع في شبكية العين في 100 مليون مستقبل ضوئي عصي ومخروط، بالمليمتر مربع بشبكية العين فيها 100 مليون، من أجل صورة دقيقة جداً، من أجل أن تميز بين 8 ملايين لون، واللون الواحد لو درج 800 ألف درجة لفرقت العين البشرية بين درجتين. لذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطاك شعر، في بالرأس تقريباً بالشكل المتوسط 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. والحكمة البالغة: ما في بالشعر أعصاب حس، لو في أعصاب حس لكانت عملية حلاقة الشعر تحتاج إلى مستشفى، إلى تخدير كامل.
أي من حكمة الله.

عز وجل. الآن بالشم الأنف في 20 مليون عصب شمي، 20 مليون، ينتهك العصب بسبع أهداب. الهدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة، يتشكل شكل هندسي، كرة، موشور، هرم، هذا الشكل رمز الرائحة، يشحن للدماغ، يعرض على الذاكرة الشمية، في عنا 10,000 بند، هذا الشكل يعرض إلى أن يتوافق هذا الشكل مع هذا الشكل، بتقول في ريحة كمون بالأكل مثلاً. الشم آلية معقدة جداً، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هلأ الأذنين لما لم تكن أذناً واحدة؟ بالأذن الواحدة لا يمكن أن تعرف جهة الصوت، بالأذنين تعرف الجهة. في صوت بوق مركبة من اليمين دخل إلى هذه قبل هذه، الفرق الزمني 1/1620 جزء من الثانية. الصوت دخل لهذه الأذن قبل هذه الأذن بفارق زمني مقداره 1/1620 جزء من الثانية، فأنت أدركت أن البوق المركبة على اليمين، فأعطاك أمر الدماغ نحو اليسار. آلية معقدة جداً، معقدة جداً. ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين؟ قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدانا إليه. يعني لو الإنسان ما في قنوات توازن بالأذن، يحتاج إلى قدم مساحتها 70 سنتي حتى يوقف، يحتاج إلى قاعة ارتكاز واسعة جداً. أما لأنه في بالأذن جهاز توازن، فممكن عند الميل أن يصحح على الميل، ولولا هذا الجهاز ما في راكب دراجة إطلاقاً ولا في إنسان يمشي على الأرض. قدمان لطيفتان بحجم معقول جداً وأنت واقف. إذاً التوازن من آيات الله الدالة على عظمته. الآن وضع الله عز وجل بلب السن عصب حسي، ما له فائدة؟ إذا بدأ النخر ووصل إليه لا تنام الليل، تسارع إلى الطبيب. ولولا هذا العصب لخسر الإنسان كل أسنانه. العصب الحسي جهاز إنذار مبكر بالإنسان، وأنت نايم غارق في النوم يجتمع اللعاب في فمك، تذهب رسالة إلى الدماغ، اللعاب زاد عن حده، بيجي أمر من الدماغ وأنت نايم، بيفتح البلعوم، لسان المزمار، بيغلق القصبة الهوائية، بيفتح المري، تبلع ريقك وأنت نايم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. البروستات تقع بين مجرى البول ومجرى ماء الحياة عند الالتقاء، فهذه أولاً إذا في موضوع لقاء زوجي تفرز مادة مطهرة ومادة مغذية ومادة مغذية ومادة معطرة. البروستات قاعدة بمكان حرج عند ملتقى ماء الحياة مع ماء مع بول الإنسان هنا. طيب الآن في موضوع حمل يجب أن يكون المجرى طاهراً، مادة مطهرة ومغذية ومعطرة. نعم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الموضوع طويل كثير، موضوع أن نكتشف عظمة خلق الإنسان، هذا من التفكر في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. جزء من الإيمان أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. المعلومات موجودة، بس لا تقرأ هذه المعلومات قراءة إيمانية،
ندرسها في كلية الطب، بس لا تقرأ قراءة إيمانية. لو واحد فكر بجسمه، فكر بحواسه الخمس، فكر بأجهزته، فكر بجهاز الدوران بالقلب، جهاز الأعصاب، جهاز الهضم، في آيات دالة على عظمة الله عز وجل. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية، يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: تقدم
1: أم اليمن أمي
2: على بساط الشجن
0: من مملكة سبأ الانطلاقة
2: من خلف كثبان الرمال إلى جبال كوكبان
0: ومنها إلى وديان تهامة
2: نحلق سويا إلى سهول الخوخة
0: نبحر معا في شواطئ حضرموت
2: يدهشنا سحر الطبيعة وروعتها في سقطرى وبرع
0: تبهرنا السعيدة بجمالها الفتان في غابات حوف
2: نستمتع وإياكم بالطبيعة الخلابة من محمية عتمة
0: على بساط الشجن إعداد وتقديم أمل خالد وغادة الحسيني
2: إخراج نصر الأغبس
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج على بساط الشجن

0: مدينة دمت تعد من أهم مدن الجمهورية اليمنية سياحياً، وهي إحدى مدن محافظة الضالع، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك حميري كان يدعى دمت. وتقع المدينة بين صنعاء وعدن، ويبلغ تعداد سكانها 15,000 نسمة يعملون في الزراعة والتجارة والسياحة. ومن أهم المعالم السياحية في المدينة البحيرة المعلقة، وهي عبارة عن بحيرة مائية على قمة جبل بها مياه دائمة، ويسمى هذا الجبل بالحارضة الكبيرة، وهو عبارة عن جبل يبلغ ارتفاعه تقريباً 250 متراً، وهو بشكل مخروطي في نهايته توجد هذه البحيرة بقطر 50 متراً. يشاهد هذا الجبل للقادم إلى المدينة من مسافة 2 كيلومتر، ومن عليه تشاهد مدينة دمت بمعالمها الحضارية والطبيعية بشكل واضح من جميع الاتجاهات. وسمي هذا الجبل بالحرضة نسبة إلى حرضة الطعام المصغرة التي يتم طباخة أشهر وجبة غذائية في اليمن في هذه الحرضة المصنوعة من الفخار.
1: الحرضات، توجد بهذه المدينة 9 حرضات جبال كلسية تنتشر على مساحة المدينة باختلاف أحجامها، وهي عبارة عن فوهات براكين صغيرة. وادي بنا، يمر وادي بنا في الجانب الشرقي من المدينة في شريط مائي جار على مدى أيام السنة، يزداد نشاطه أيام موسم الأمطار، وتوجد على ضفتيه شريط زراعي مخضر بألوان مختلفة من المزروعات كالذرة الرفيعة والطويلة والبقوليات وأشجار الفواكه التي تعانق هذه المياه الحية طوال فترة بقائها. الينابيع، ومن أهمها ينبوع الدرويش والمتكون من ينابيع عدة مائية ساخنة أي عيون كبريتية تخرج من بطن الهضبة من الجهة الشرقية لوادي بنا، ويعتبر أهم حمام يجري الماء فيه منذ عقود طويلة، ويستثمره أحد المواطنين من أبناء المدينة. وكذلك عيون البربرة العليا، وهي عبارة عن عيون عدة تنبع في مقر الوادي أي وادي بنا، مما تضيف على المياه الجارية نوعا من النشاط والسخونة. أما حمام الجرب فهو عبارة عن عيون ساخنة طبيعية أيضا تستخدم في علاج أمراض الجرب والفطريات، يستخدمه المرضى للتداوي من الجرب، وعدد كبير يشفى يأتون إليه من كل مكان.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد. تقع مدينة دمت في منتصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين يريم شمالاً وقعطبة جنوباً، وهي من مستوطنات السكن القديمة للإنسان بحكم محيطها الجغرافي الخصيب وتوفر المياه بغزارة في وديانها المرتفعة من وادي بنا على مدار العام وكثرة الأشجار المثمرة والأعشاب فيها. وفي العصور التاريخية الحضارية كانت ضمن إطار مناطق نفوذ الدولة الأوسانية، ثم آلت إلى وريثتها الدولة القتبانية من القرن السابع قبل الميلاد حتى أفول الدولة القتبانية في مطلع القرن الأول الميلادي، وقعت تحت سلطة أريدانيين حتى مطلع القرن الخامس الميلادي، وتركت مراحل تعاقب الحضارات على مديرية دمت الغنية بمواردها الزراعية وحماماتها الطبيعية المعدنية والكبريتية العلاجية كثيرا من الشواهد الأثرية.
1: المعالم التاريخية في مديرية دمت: قلعة دمت تطل على مدينة دمت القديمة ويرجع تاريخها لعصر ما قبل الإسلام، ويمكن الصعود إليها عبر طريق مرصوفة بالأحجار على هيئة درج تصل من خلالها إلى البوابة الرئيسية للقلعة التي تم تجديدها خلال فترة حكم الدولة الطاهرية بعمل عقد حجري بشكل قوس. ويوجد داخل القلعة بقايا آثار مبان مهدمة وصهاريج مياه منحوتة بالصخور، جدرانها مقززة لا زالت قائمة حتى الآن، ومن قمة هذه القلعة يمكن مراقبة كل مدخل المديرية وحراسة محطات الطريق التجارية القديمة درب الملك أسعد الكامل التي كانت تبدأ من عدن ثم لحج والضالع وقعطبة ودمت ويريم ثم ذمار وصنعاء وعمران وسعدة ثم نجران ونجد والحجاز. وبذلك اكتسبت مديرية دمت ميزة جديدة إلى جانب غنائها بثرواتها الزراعية والطبيعية، وزاد من أهميتها موقعها على طريق التجارة القديمة كمحطة رئيسية لاستراحة القوافل التجارية والتزود بالمؤن والاستشفاء في حماماتها العلاجية الحارة طبيعيا. ومن مآثرها القديمة سد العرفان وقفلة العرفان والمقابر القديمة الموجودة عند سفحها، بالإضافة إلى مدافن الحبوب الصخرية التي كانت تخزن فيها الكميات الزائدة عند الحاجة نظرا لحجم الإنتاج الكبير لمختلف أنواع الحبوب وأهمها الذرة الشامية.
0: أغلب المعالم التاريخية المتفرقة في دمت تنسب إلى السلطان الطاهري عامر بن عبد الوهاب، مثل سد عامر بن عبد الوهاب، ويقع في الجهة الغربية من مدينة دمت القديمة، ويعد عملا هندسيا عظيما، وهو سد محفور في الصخر وشيدت واجهته بالأحجار المهندمة والقضاض، وله سلم من الداخل ولازال بحالة جيدة حتى الآن. وكذلك سور عامر بن عبد الوهاب كان يحيط بمدينة دمت القديمة كأحد التحصينات الدفاعية لحماية المدينة، وتهدمت معظم أجزاء السور ولازالت بقايا آخر أجزائه من أساسات السور تمتد على مسافة 2 كيلومتر في الجهة الشمالية من المدينة وكذلك في الجهة الجنوبية الشرقية، ويصل الارتفاع ما تبقى من السور نصف متر فقط.
1: جسر عامر بن عبد الوهاب، يعتبر هذا الجسر عملا هندسيا معماريا عظيما، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مركز مديرية دمت ويبعد مسافة 2 كيلومتر. قوام بناء الجسر الأحجار الصلبة المهندمة ومادة القضاض، شيد على هيئة شكل القوس بطريقة فنية رائعة، وكان الهدف من تشييد الجسر هو الربط بين ضفتي وادي بنا الشهير وتسهيل حركة النقل للمواطنين عبر القوافل التجارية وغيرها أثناء موسم الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الوادي وقوة اندفاعها.
0: حمامات دمت: سميت مدينة دمت بحمام دمت لكثرة حماماتها الطبيعية الصحية المنتشرة في كل أرجائها، والتي يصل عددها إلى 8 حمامات، وهي حمام الأسدي وحمام الحمدي وحمام الحسن وحمام الظليمي وحمام الحساسية وحمامات البربرة العليا والبربرة السفلى وحمام العودي وسبع عيون تتدفق في الحرض الكبرى.
1: بركان دمت فوهة بركانية نشأت بشكل مقلوب، تتخذ غالبية البراكين في العالم مظهرا على هيئة جبل مخروطي الشكل، تضيق فوهته من الأعلى وتتسح قاعدة البركان بشكل أكبر من الأسفل، لكن فوهة بركان دمت عكس ذلك تماما، فهي ليست هضبية أو طبقية مما يجعلها أعجوبة حقيقية بنظر الجيولوجيين. يصنف الجيولوجيين منطقة دمت باعتبارها مدينة نائمة على فوهة بركان ملتهب، فقد كان هذا البركان نشاطه منذ زمن سحيق، حيث كانت المنطقة قديما متنفسا لبركان هائج. كان ذلك البركان عنيفا قبل أكثر من 14 مليون سنة، قد خلف وراءه هذه المنطقة التي تعد قطعة من عصر الثورات البركانية التي شهدتها الأرض في العصر الثلاثي وفقا للدراسات الجيولوجية المحلية.
0: ونتيجة لذلك النشاط البركاني الهائل، خلف البركان منطقة غنية بالمياه الكبريتية الساخنة ومجموعة فوهات بركانية طبيعية ونادرة. فبعد سلسلة من الثورات البركانية تعرضت لها المنطقة، فقد هذا البركان في دمت نشاطه، وقد تفاعلت المعادن المنصهرة لتجعل من المياه الجوفية ينابيع حارة تندفع بقوة من باطن الأرض عبر عيون طبيعية ساحرة، كما يرفع بها عبر منافذ الأحواض والآبار المفتوحة من قبل بعض المستثمرين بغرض تغذية حماماتهم بالمياه المعدنية الساخنة.
1: جرى استثمار الينابيع الحارة طيلة العقدين الماضيين لتلبية احتياج الوافدين من الزوار والسياح للمياه الكبريتية التي يبحثون عنها للاستشفاء والعلاج، إذ يؤكد المختصون أنها تصلح للكثير من الأمراض الشائعة والمستعصية. وأصبحت هذه الفوهات البركانية تزين وجه منطقة دمت، وتتناثر في جغرافيا دمت عدد من الفوهات البركانية الساحرة والمدهشة، والتي تعرف علميا باسم النتوءات الكلسية، فيما تعرف شعبيا الحرذات بحسب ما يطلق عليها السكان المحليون لكونها تشبه الوعاء الشعبي الحرذة أو ما يسمى حرذة السلتة، وهو وعاء مصنوع من الصخور والحجر الجرانيتي ما تزال تستخدمها الموائد اليمنية حتى يومنا هذا.
0: تتوفر المياه العذبة بغزارة في منطقة دمت ووديانها المتفرعة من وادي بنا الواقع في محافظة إب على مدار العام، وتكثر الأشجار المثمرة وكثافة الأعشاب. يمكن الصعود إلى أعلى فوهة دمت عن طريق سلالم حديدية، وقد تم إنشاءها للصعود إلى أعلى الفوهة منتصف سبعينيات القرن الماضي، ويصل عدد درجة السلالم إلى أكثر من 500 درجة.
1: وإذا حدثناكم مستمعينا الكرام عن التركيب الجيولوجي لفوهة بركان دمت، ففي طليعة التغييرات التي أحدثتها حركة الصفائح في باطن الأرض والأنشطة الزلزالية والتي حدثت خلال حقبة الثورات البركانية في المنطقة، وبالتالي أنتجت مجموعة من الفوهات البركانية المتناثرة على قمم وقيعان مديرية دمت، والتي يبلغ عددها 7 فوهات بركانية أو الحرذات، وهي متفاوتة الأحجام والأشكال.
0: جميع هذه الفوهات عبارة عن هضاب كلسية مخروطية عريضة القاعدة، يقل عرضها كلما ارتفعت إلى الأعلى، وهي مجوفة من الداخل، إضافة إلى أعماق تجاويفها المتفاوتة التي لا تخلو من وجود المياه الساخنة في غليانها بشكل دائم. أكبر تلك الفوهات فوهة البركان الأكبر والشهير باسم فوهة دمت أو الحرضة الكبرى، وتقع شرق المدينة، ويراها القادمين إلى المدينة من الاتجاهين على طريق صنعاء وعدن على بعد 3 كيلومتر.
1: وتشير أحد الدراسات التي أجريت اختباراً للمياه الكبريتية لحمامات دمت بأنها تتمتع بخصائص علاجية هامة، وتحتوي هذه المياه على العناصر الكالسيوم والبيكربون والكلوري والهيدروجين، وهي من المياه النادرة التي تتميز بخصائص علاجية واستشفائية محبذة لدى الكثير من الناصحين والمختصين في مجال التداوي الطبيعي بالمياه البركانية.
0: وعدد الحمامات الحارة داخل مدينة دمت تقدر بقرابة 20 حماما للمياه الكبريتية، وهي موزعة على مساحة لا تزيد عن 1.5 كيلومتر مربع، ولكن بعض هذه الحمامات توقفت عن العمل نتيجة الأعمال وجفاف ينابيعها، والبعض الآخر توقف بسبب منافسة الحمامات الحديثة التي أقامها مستثمرون محليون بمواصفات حديثة ومزودة بملحقات للإقامة والسكن، مما جعلها أكثر جذباً للزوار القادمين من مختلف مناطق اليمن.
1: وتوجد حمامات خاصة داخل بعض المنازل وهي غير متاحة للعموم، ويصل عدد الحمامات المتاحة للعموم والزائرين حالياً إلى 9 حمامات فقط. تتدفق تلك المياه الحارة من الينابيع الصخرية العلوية، والبعض الآخر تتدفق مياهها من فوهات أرضية بغزارة وقوة كبيرة، وتتفاوت كميات المياه المتدفقة من ينبوع إلى آخر، حيث تصل في أكثرها غزارة من 80 لتراً إلى 70 لتراً، وفي أدناها تقدر بحوالي 20 لتراً إلى 15 لتراً في الثانية.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، وحديثنا الآن عن الملابس الشعبية لأهالي دمت. تتميز كل منطقة في بلادنا بملابس معينة مختلفة عن غيرها في بقية مناطق الجمهورية، وهذا ما يجعل لكل منطقة رونقها الخاص ومزاياها. وعن مدينة دمت، فتتميز المرأة بلبسها الفستان أو ما يسمى شعبيا الزنة، وهو زي تقليدي مكون من قطعة واحدة له أكمام طويلة ويكون بمقاس المرأة تماما، وترتدي عليه اللثام بالطريقة التقليدية التي تغطي وجهها بالكامل وتبرز عيناها فقط، ولا يوجد لون معين لهذا اللباس.
1: وعندما ترى امرأة من مدينة دمت ترتدي البالطوها الأسود والخمار أو الشرشف، فاعلم أنها ستخرج من هذه المنطقة متجهة إلى منطقة أخرى. أما عن الفتيات في دمت فتتميز بلبسها لغطاء في الرأس يسمى شعبيا القبع، وتظل الفتاة ترتدي إلى حين بلوغها، ومن ثم ترتدي اللثام والزنة. وبالنسبة للعروس في منطقة دمت فهي ترتدي الثوب الأبيض وأساور ذهبية تغطي كلتا يديها ورقبتها.
0: أما عن ملابس الرجال في دمت فهم كأغلبية المناطق اليمنية، يرتدون الثوب والجنبية أو المعوز والقميص مع الحزام، لكن يتميز العرسان في هذه المنطقة بلبس المعوز والقميص بشرط أن يكون أبيض اللون، ويرتدي معه حزاما أسود ويحمل سيفا مصنوعا من الفضة قديما، وحاليا سيفا مطلي بالذهب.

0: عدنا إليكم مستمعين من جديد ووصلنا لآخر فقراتنا وهي اللهجات، وإليكم لهجة منطقة دمث.
1: باهر معناها جميل، إسرح معناها إذهب،
0: والدرت معناها أرسلت، إشحر بمعنى أنظر،
1: فدرة معناها قطعة من الخبز، وإشبك معناها ماذا بك،
0: والياه معناتها لماذا، والمضرب معناته الثور،
1: إيش أشتيك معناها ماذا تريد، وهنجدو معناها إنه هناك.
0: ويقال حرف لا قبل السؤال عن أي شيء مثل قد لا فعلت، هل فعلت،
1: ومثلها أيضا قد لا سرحت مثل، وهي بمعنى هل ذهبت، ومثلا أيضا قد لا ذاكرتي، وهي بمعنى هل ذاكرتي.
0: ومن الأمثال الشعبية لمنطقة دمت

0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. دمتم ودم الوطن بألف خير.
2: أم اليمن، أم
3: اليمن. كنتم مع
4: على بساط الشجن،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: الإشراف البرامجي مبخوت السيفي،
3: الإشراف العام علي الحواني.
5: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
6: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، فهو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
3: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
2: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة.
4: موجز الثالث عصرا من إذاعة مأرب، إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمولي وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وتعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي. ورحب عضو مجلس القيادة الرئاسي بالسفيرين في محافظة مأرب، مثمنا مواقف الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية ودورهما الفاعل في دعم البرامج الإنسانية والتنموية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وجهود وزارة الدفاع في تعزيز الجهزية القتالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي للقوات المسلحة في مختلف المحاور والميادين. شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني اليوم في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتخاذ مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية التي استضافتها جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 22 وحتى 25 يونيو الجارية تحت شعار بناء وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. قام وزير الإعلام معمر الإرياني بزيارة إلى المقر الرئيس لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام بمحافظة مأرب، والذي يعمل تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك للإطلاع على سير أعمال المشروع وجهود الإنسانية في إزالة الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما يمثله المشروع من خط دفاع إنساني لحماية المدنيين والحفاظ على الأرواح وتمكين المجتمعات المحلية من استعادة حياتها الطبيعية. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبه في العاصمة المؤقتة عدن مع فريق من منظمة الصحة العالمية برئاسة نائب ممثل المنظمة لدى اليمن الدكتورة نهى محمود عددا من القضايا المتصلة بتعزيز أنشطة مكافحة الأمراض وتطوير منظومة الترصد الوبائي ومتابعة مخرجات اللقاحات المشتركة مع البنك الدولي. أوصت ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية عقدت أمس بمحافظة مأرب بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة والمصنعة وتكثيف حملات التوعية والوقاية الموجهة لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات، بما يسهم في تحصين من آفة المخدرات والحد من آثارها الأمنية والاجتماعية والصحية. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مشروع الحوثي هو يتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
2: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: سبحانك اللهم سبحان

وحكيم رشيد. إن قلت كن يكون،

فهم بنار أججوها لقا وهم

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجددا. لازلنا نتحدث وسنظل عن الأمل، عن الحلم أيضا، الأمل مقترن بالحلم، عن الهدف كذلك. ينبغي أن يتحول الأمل إلى حلم، وأن يتحول الحلم إلى أهداف. هذا الكلام الذي نتحدثه هو خطاب لنا كأفراد، وهو خطاب أيضا للأمم. أي فرد في هذه الحياة لا يعيش بأمل، لا يعيش بحلم، لا يعيش بهدف، فقطعا ستكون حياته مختلفة عن حياة الناجحين. وأي أمة لا تحمل أملا، لا تحمل حلما، ليس لديها أهداف، فإنها قطعا ستكون في ذيل الأمم. ولذلك فالأمل مهم جدا، نتحدث عنه وسنظل نتحدث.

سنعيش وإياكم مع هذه الآية العظيمة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قاعدة عظيمة في هذه الحياة يجب أن يتخذها كل واحد منا منطلقا نحو النجاح ونحو تجاوز المشكلات وتجاوز الإحباطات وتجاوز العوائق التي تقف دون النجاح. الآية نزلت في ظل ظروف معينة غاية في التعقيد وفي ظل ألم عاشه المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها نزلت في ظل هذا الوضع. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما الأمر؟ لا تحسبوا ماذا؟ الهاء تعود إلى الإفك. الآية في سورة النور يقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما الإفك؟ هو الكذب على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اتهمها المنافقون بالفاحشة، بفاحشة الزنا. خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق، وعند عودة المسلمين تأخرت لقضاء بعض حاجتها وعادت والناس يتأهبون للرجوع إلى المدينة ورتبوا لها هودجها. التمست عقدها فما وجدته فعادت للبحث عنه، وإذا بالقوم قد ارتحلوا فمكثت مكانها. فمر صفوان بن المعطل السلمي ونظر إليها وعرفها وأناخ لها بعيره فركبت، ثم جاء إلى المدينة ويقود البعير والناس قد وصلوا قبله، فنظر إلى هذا الموقف بعين الريبة والشك مجموعة من المنافقين، وبدأوا يوحون إلى أوليائهم وأتباعهم بأن هذا التأخر ما كان إلا لشيء، وبدأوا يشيعون الفاحشة بمكر ودهاء. وما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله الخبر. انتشر الخبر في المدينة انتشار النار في الهشيم. حزن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حزنا شديدا، ما استطاع أن يقضي بالأمر لأن الوحي أيضا قد انقطع، واستمر انقطاع الوحي شهرا كاملا. وعاش المسلمون خلال هذا الشهر لحظات حزن عميق اعتصرت قلوبهم. ضرب المنافقون المجتمع ضربة نستطيع أن نقول أنها ضربة قاضية لولا حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه وللمؤمنين.

الطعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام هو طعن في دعوته وتشكيك الناس بمنهجه، وهذا هو الخطورة، هذه هي الخطورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يقضي في الأمر، والمسلمون لا يزالون يعيشون تبعات هذا الأمر، وحدثت ربكة كبيرة ونزاع بين الأوس والخزرج، إلى أن نزل قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت بالخبر بكت بكاء شديدا، كاد كبدها أن يصدع من شدة ذلك البكاء، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: فانقشعت تلك الظلمة التي أنشأها المنافقون باتهامهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. عجيب، حادث يستمر لمدة شهر كامل، اتهام في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، كاد الأوس والخزرج أن يقتتلوا لتبادلهم التهم فيما بينهم وبمن تولى كبره منهم.

حزنت أم المؤمنين حزنا عميقا وبكت وواصلت ليلها بنهارها بكاء، ما طاب لها نوم ولا هنئت بعيش ولا توقف دمع، إنه حزن عميق وموقف شديد. ورغم هذا كله عندما تتبين الحقيقة من الله سبحانه وتعالى ينزل بجوارها توجيه للمؤمنين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أي خير هذا؟ أي خير هذا؟ إنه خير. فانكشاف ضعاف الإيمان وتمييزهم عن أقوياء الإيمان خير، وانكشاف المنافقين ومؤامرات المنافقين خير، وإنزال أحكام جديدة في التشريع تبين للمؤمنين كيف يتعاملون مع الإشاعات بالظن الحسن وبطلب الدليل وبعدم الإسهام في نقل الأخبار الكاذبة خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الخير ما غلب فيه جانب النفع، والشر ما غلب فيه جانب الضرر. وهذا يعني أن ما حدث في الإفك لم يكن إلا خيرا، لا يعني هذا أنه لم يتضمن شرا، بل إنه تضمن شر، تضمن شرا، إلا أن نسبة الخير فيه أكثر. وهذا هو الحاصل في كل شر نمر به. قد لا ينجح المسلم في دراسته أو في جزء من دراسته، لكنه فيه الخير لعله يراجع أموره فتكون له منطلقا للنجاح الأفضل. قد يفشل الإنسان في تجارته، لكنه خير لعله يتراجع عن كثير من السلبيات فيصبح بإذن الله تعالى أفضل مما كان. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إنه منهج حياة يبعث على النفس الأمل والاطمئنان، ويجعل الإنسان مقدما لا مدبرا، يجعل الإنسان في هذه الحياة سعيدا. أستودعكم الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

غاصب يا بعزمي قد سحبت الظالمي في تباتي قد طردتني غاصبي

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم
2: أثير المساء. أثير المساء
1: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
2: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
1: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
2: أثير المساء
1: برنامج ثقافي متنوع،
2: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
1: إعداد مبخوت السيفي،
2: تقديم رحمة عبد الله،
1: إخراج نصر الأغبس،
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
1: إشراف عام علي الحواني.
3: مساء الخير ومساء الوفاء الذي لا يغيب لكل الأرواح التي تلاحق الجمال في كل مكان. أهلا بكم في ليلة جديدة من أثير المساء. مستمعينا الكرام، الليلة رحلتنا تأخذنا إلى رحاب الحكمة، ومنها إلى مآثر العمارة والفكر في بيت الحكمة البغدادي، وسنقف عند شموخ الرجال في إسبرطة لنختم بفيض من درر الكلام. كونوا معنا فالأثير يتسع لكل جميل.

أقوال مأثورة. مستمعينا، الحكمة ليست مجرد كلمات تقرأ، بل هي خلاصة تجارب أضاءت دروب السابقين. في أقوال مأثورة الليلة نقتطف لكم باقة من تجارب الحكماء في النفس والصحبة واللعب بقواعد الحياة. قال لقمان الحكيم: من يحب المرى يشتم، ومن يدخل مداخل السوء يتهم، ومن يصاحب قرين السوء لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم. وقال أبو جعفر المنصور: لكي تكون صادقا في تقييم نفسك، قم بمحاسبتها كأنك شخص آخر، حاول أن تحصي ما لها وما عليها. أما ابن خلدون فقال: من ساوى بين عدوه وصديقه في القرب والرفعة لم يزد على أن زهد الناس في مودته، وسهل عليهم عداوته، ومكن عدوه من مقاتله، وأفسد صديقه عليه، وألحقه بجملة أعدائه. وقال حكيم العرب أكثم بن صفي: جار الرجل الجواد كمجاور البحر لا يخاف العطش. وقال أفلاطون أشهر فلاسفة اليونان: عليك أن تتعلم قواعد اللعبة أولا، ثم تتعلم كيف تلعب أفضل من الآخرين.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. مستمعينا، هل جربتم يوما أن يخذلكم الإلهام وتجمد قرائحكم عن البوح؟ في لفتة الليلة نتأمل كيف كان الشعراء يروضون العزلة لاستحضار المعاني. يروى أن الشاعر الأبيرد الرياحي كان إذا استعصت عليه القصيدة أخذ عصاه وانحدر في الوادي يهمهم بالشعر حتى يتدفق. وكذلك الفرزدق أيضا كان إذا نادى المنادي لصلاة الفجر أخذ زمام ناقته وقصد جبل الريان فيجيش صدره بالمعاني. قد يظن البعض أن الإبداع محض صدفة، لكنه في الحقيقة سعي دؤوب. وكما يشير برنامج تأملات، فإن للأدب وظيفة نفسية كبرى، فهو القارب الذي يحملنا لنعبر به من ضجيج الانفعالات إلى مرفأ الراحة والسكينة.

دقائق معرفية. مستمعينا الكرام، يعد بيت الحكمة في بغداد أحد أعظم رموز الازدهار العلمي في التاريخ الإسلامي، ومثالا فريدا على التلاقح الحضاري. لم يكن مجرد مكتبة، بل كان مؤسسة علمية كبرى نشأت بذورها الأولى مع الخلفاء الأمويين. لكن بيت الحكمة كمؤسسة شبه عامة ازدهر بشكل لافت في العصر العباسي، خاصة في عهدي هارون الرشيد والمأمون. لقد كان المأمون شغوفا بطلب العلم، حيث أرسل البعثات إلى بلاد الروم لجلب الكتب اليونانية القديمة في الفلسفة والطب والفلك وكذلك الهندسة، ثم أمر بنقلها إلى العربية موفرا للعلماء والمترجمين كل سبل الدعم. لم يقتصر دور البيت على الترجمة فحسب، بل شمل التأليف في التاريخ والأدب والعلوم ليغدو مركزا إشعاعيا للعالم أجمع. ومع مرور الزمن انتقلت فكرة دور العلم والمكتبة العامة لتنتشر في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، لتصبح تلك الدور منارات للفكر، وقفا على طلاب العلم والباحثين، فاتحة أبوابها لكل من ينشد المعرفة.

أثير المساء. أثير المساء. قصة وعبرة. في قصة وعبرة الليلة نعود إلى زمن رجال لم تعرف قلوبهم معنى الخوف. تقول الرواية إن فيليب المقدوني الملك الذي طمح لامتلاك العالم أرسل برسالة تهديد واضحة إلى مدينة إسبرطة اليونانية يقول فيها: إذا لم تسلموا لي سأغزوكم وأحرق عقولكم وأحطم بيوتكم وأسبي نساءكم وأمحو مدينتكم من الوجود. انتظر فيليب الخضوع، لكن الإسبرطيين وهم سكان إسبرطة في منطقة لاكونيا الذين اشتهروا بكونهم أقوى محاربي اليونان وبنظامهم العسكري الصارم الذي يربي الرجال على الانضباط والقتال وباعتزازهم بأنفسهم لدرجة أنهم لم يحصنوا مدينتهم لأنهم يؤمنون أن رجالهم هم أسوارهم، ردوا على تهديده بكلمة واحدة فقط: إذا. ومعنى ردهم بكلمة إذا كان يحمل دلالة تحدي قوية ومختصرة كذلك، ما يعرف بالرد اللاكوني، فهم يقصدون إذا استطعت فعل ذلك وإذا قدر لك أن تهزمنا فنحن بانتظارك، وهو رد يقلل من شأن تهديداته ويؤكد أنهم لن يستسلموا مهما كان حجم القوة الموجهة ضدهم. العبرة من القصة مستمعينا هي أن القوة لا تكمن دائما في كثرة العدة والعتاد، بل في صلابة الموقف وثبات المبدأ أمام التهديدات. فقد استطاع الإسبرطيون بكلمتهم الموجزة أن يختصروا تاريخا من العزة والإنفة في وجه طغيان القوة.

قالوا ومضوا. ننتقل إلى فقرة قالوا ومضوا لنقف عند مثل عربي شهير ارتبط بلحظة صفاء نادرة في حياة الشعراء. يقول العرب: خلا لك الجو فبيضي واصفري. هذا المثل يعود للشاعر الجاهلي طرف بن العبد الذي كان في سفر مع عمه، حاول صيد طيور القنبرة بفخ نصبه لها طوال اليوم دون جدوى، وعندما رحل الصياد عادت الطيور لتأكل بأمان، فقال لها طرف أبياته التي خلدت هذه اللحظة. أما عن دلالة هذا المثل فهو يضرب لمن انفسح له المجال أخيرا وغاب عنه الرقيب أو المنافس ليفعل ما يشاء دون خوف.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: درر الكلام. وصلنا إلى أرواحنا بجمال الكلمة وعمق المعنى في درر الكلام. نقتبس من عمارة بن عقيل أبيات تفيض بصدق المشاعر. قال عمارة بن عقيل: تبدي لك العين ما في نفس صاحبها من الشناءة والود الذي كان. إن البغيض له عين يصد بها لا يستطيع لما في القلب كتمانا. وعين ذي الود لا تنفك مقبلة، ترى لها محجرا بشا وإنسانا. والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. إذن مستمعينا، بهذه الأبيات نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة من أثير المساء.

0: تضيء المساء،
1: حيث الثقافة تضيء المساء.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي مستمعين عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على أهمية البلاغ ودوره المحوري في ضبط الجرائم المختلفة ومساعدة الجهات الأمنية على سرعة التحرك وكشف ملابسات القضايا وتحديد مسارها القانوني بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية المجتمع. كما سنتناول الحملة التفتيشية التي نفذتها شرطة محافظة مأرب وعدد من المحافظات الأخرى للتأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية في المنشآت التجارية والصناعية وإلزامها بالتقيد بالاشتراطات والإجراءات الوقائية في ظل تزايد حوادث الحرائق التي شهدتها العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية. كما نوجه رسالة توعوية مهمة من خلال برنامجنا هذا إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بضرورة الالتزام بوسائل السلامة كمسؤولية وطنية وأخلاقية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد المحافظة على الأمن مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة والمجتمع، فلا يمكن لأي مؤسسة أمنية مهما امتلكت من الإمكانات والقدرات أن تؤدي واجبها على الوجه الأمثل دون تعاون المواطنين وإسهامهم الفاعل في حماية مجتمعهم. فالبلاغ ليس مجرد إجراء روتيني أو خطوة شكلية، بقدر ما هو حجر الأساس الذي تنطلق منه عملية كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، وهو الوسيلة التي تمكن الجهات المختصة من التحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات وصون الحقوق العامة والخاصة. إن الجريمة في كثير من الأحيان تبدأ بواقعة قد تبدو بسيطة، لكنها قد تتطور إلى خطر كبير إذا لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب. فسرعة تقديم البلاغ تعد عاملا حاسما في نجاح الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، حيث تساهم في الوصول إلى مسرح الجريمة مبكرا والحفاظ على الأدلة وجمع المعلومات وملاحقة الجناة قبل تمكنهم من الفرار أو إخفاء آثار جرائمهم. ولعل العديد من القضايا الجنائية التي تم كشفها خلال فترات زمنية قصيرة كانت نتيجة بلاغات سريعة ودقيقة من مواطنين أدركوا أهمية دورهم في خدمة المجتمع وحماية أمنه. ففي كثير من الأحيان تكون معلومة واحدة أو اتصال هاتفي بسيط سببا في إحباط جريمة أو القبض على مطلوب أو إنقاذ حياة إنسان، ويشكل البلاغ البداية الرسمية للمسار القانوني لأي قضية تعتمد الجهات المختصة على البلاغ في تسجيل الواقع وفتح ملف القضية ومباشرة إجراءات التحري والتحقيق، ومن خلاله يتم توثيق المعلومات الأولية المتعلقة بالجريمة وتحديد أطرافها وجمع الأدلة والشهادات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. كما أن البلاغ يعد وسيلة مهمة لحماية حقوق الضحايا، لأنه يضمن توثيق الواقع بشكل قانوني ويمنح المتضررين فرصة المطالبة بحقوقهم وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها. فكلما كان البلاغ واضحا ودقيقا ومبكرا ازدادت فرص الوصول إلى نتائج إيجابية في التحقيقات واسترداد الحقوق لأصحابها.
1: عزيزي السائق، التجاوز الخاطئ موت محقق، فكن يقظا ولا تتهور. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحت العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: مستمعين الأعزاء، إن الإبلاغ عن الجرائم لا يقتصر على الجرائم الكبرى فقط، بل يشمل مختلف أنواع الجرائم والمخالفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره. فجرائم السرقة والاحتيال والاعتداءات المختلفة وجرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية وجرائم العنف الأسري وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون، جميعها تستدعي المبادرة إلى الإبلاغ وعدم التهاون أو التردد. ففي عصر التقنية الحديثة أصبحت بعض الجرائم ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من الإبلاغ السريع عنها ضرورة ملحة للحد من آثارها ومنع توسعها. فالجرائم الإلكترونية قد تستهدف الأفراد أو المؤسسات من خلال الابتزاز أو الاحتيال أو سرقة البيانات أو نشر المحتويات الضارة، وكل ذلك يتطلب تعاونا مجتمعيا ووعيا متزايدا بأهمية الإبلاغ وعدم الاستجابة للمجرمين أو الخضوع لتهديداتهم، كما أن البلاغ يساهم في بناء قواعد معلومات تساعد الجهات الأمنية على دراسة الأنماط الإجرامية وتحليلها والتعرف أيضا على المناطق أو الفئات الأكثر تعرضا لبعض الجرائم، مما يمكنها من وضع الخطط الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة قبل وقوعها. فرغم أهمية البلاغ، إلا أن البعض أو بعض الأشخاص قد يترددون في تقديمه لأسباب مختلفة، منها الخوف أو الاعتقاد بأن الأمر لا يستحق أو أن غيرهم سيقوم بالإبلاغ، غير أن هذا التردد قد يؤدي إلى ضياع فرص مهمة لكشف الجرائم أو منع وقوعها، وقد يمنح الجناة وقتا إضافيا للإفلات من الملاحقة القانونية. ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي المجتمعي بأن الإبلاغ عن الجرائم واجب وطني وأخلاقي يسهم في حماية المجتمع.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل تزايد حوادث الحرائق التي شهدتها العديد من المنشآت التجارية والصناعية خلال الفترة الماضية وما نتج عنها من خسائر مادية كبيرة وأضرار طالت الممتلكات العامة والخاصة، وبرزت الحاجة إلى تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بالاشتراطات اللازمة التي تضمن الحد من هذه المخاطر وتقليل آثارها. ومن هذا المنطلق نفذت شرطة محافظة مأرب حملة تفتيشية واسعة استهدفت المنشآت التجارية والصناعية بهدف التأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية من الحرائق وإلزام تلك المنشآت بالتقيد بالمعايير والإجراءات المعتمدة التي تسهم في حماية أو التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والسلامة العامة. فالحرائق لا تندلع من فراغ، بل تقف وراءها في كثير من الأحيان أسباب يمكن تجنبها إذا ما تم الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية. فقد يكون السبب تماسا كهربائيا ناتجا عن تمديدات غير مطابقة للمواصفات أو سوء استخدام للأجهزة والمعدات الكهربائية أو تخزين مواد قابلة للاشتعال بطرق غير آمنة أو غياب ربما أنظمة الإنذار المبكر ووسائل الإطفاء الضرورية. فالالتزام بوسائل السلامة يعد ضرورة ملحة وواجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق كل صاحب منشأة أو مشروع تجاري أو صناعي. فوجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام وأجهزة الإنذار المبكر ومخارج الطوارئ الواضحة وخطط الإخلاء المنظمة والتدريب المستمر للعاملين على التعامل مع الحالات الطارئة، كلها عناصر أساسية قد تصنع الفارق بين حادث محدود يمكن السيطرة عليه وكارثة كبيرة يصعب احتواؤها. لقد شهدت بعض المحافظات خلال الفترة الأخيرة عددا من حوادث الحريق التي التهمت مع محال تجارية ومستودعات بل ومصانع ومنشآت خدمية وأدت إلى خسائر مالية كبيرة كان من الممكن الحد منها والتقليل من آثارها لو توفرت وسائل السلامة بالشكل المطلوب. فالدقائق الأولى من اندلاع الحريق هي الأكثر أهمية في عملية المكافحة والسيطرة، فكلما كانت وسائل الإطفاء متوفرة والعاملون مدربين على استخدامها زادت فرص احتواء الحريق قبل توسعه وانتشاره. أما في حال غياب تلك الوسائل فإن النيران قد تمتد بسرعة لتلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمعدات والبضائع، وقد تهدد حياة العاملين والمتواجدين في المكان. إن الحملة التفتيشية التي تنفذها شرطة محافظة مأرب وغيرها من المحافظات لا تهدف إلى فرض العقوبات بقدر ما تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والوقاية الالتزام بإجراءاتها، فهي تمثل رسالة واضحة بأن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام وتعاون الجميع، وأن حماية الأرواح والممتلكات تبدأ من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية. إن المنشآت التجارية والصناعية تمثل شريانا مهما للحركة الاقتصادية والتنموية، وهي توفر فرص عمل وتسهم في تلبية احتياجات المجتمع، فالحفاظ عليها يعد مسؤولية جماعية. وعندما تتعرض هذه المنشآت للحرائق فإن الخسائر لا تقتصر على صاحب المنشأة وحده، بل تمتد أثارها إلى العاملين فيها وإلى الاقتصاد المحلي بشكل عام. فإن الالتزام بمتطلبات السلامة يعد استثمارا حقيقيا في حماية المنشأة واستمرارية نشاطها، فتكلفة توفير وسائل الوقاية والسلامة تبقى أقل بكثير من تكلفة الخسائر التي قد تنتج عن حريق واحد قد يدمر سنوات من العمل والجهد والاستثمار. مستمعين الكرام، إن نجاح إجراءات السلامة في أي منشأة يعتمد على وعي أصحاب المنشأة أولا وتعاونهم مع الجهات المختصة وتوفير معدات السلامة والتأكد من صلاحيتها الدائمة للاستخدام وإجراء الصيانة الدورية لها وتحديث أنظمة الوقاية، كما أن تدريب العاملين على كيفية التصرف أثناء حالات الطوارئ يمثل جزءا أساسيا من منظومة السلامة، لأن توفر المعدات وحده لا يكفي، إذا لم يكن هناك من يعرف كيفية استخدامها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب. ومن المهم أيضا مستمعين التأكد من عدم إعاقة مخارج الطوارئ أو استخدامها لأغراض التخزين، ووضع لوحات إرشادية واضحة تسهل عمليات الإخلاء عند الحاجة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الخاصة بتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال وفق الإجراءات المعتمدة. إن التوعية بمخاطر الحرائق وسبل الوقاية منها لا تقتصر على المنشآت التجارية والصناعية فحسب، بل تشمل جميع أفراد المجتمع. فثقافة السلامة يجب أن تبدأ من المنزل والمدرسة ومكان العمل، وأن تصبح جزءا من السلوك اليومي للأفراد.
1: كم من شاب ضيع عمره بسبب رفيق سوء؟ لا تترك مستقبلك بيد أناس يريدون تدميرك. اختر صاحبك بعقلك لا بإغراءاته وكلامه. رفيق السوء طريق للهلاك، خذ حذرك. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، عودة إليكم مرة أخرى. حيث تعد السلامة العامة من أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والناجحة، فهي السياج الذي يحمي الأرواح والممتلكات والضمانة التي تكفل استمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية بعيدا عن المخاطر والحوادث التي قد تقع نتيجة الإهمال أو التقصير أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة. لقد شهدت العديد من المدن والمحافظات خلال الفترة الماضية حوادث مؤلمة اندلعت في أسواق ومحال تجارية ومستودعات ومصانع ومنشآت خدمية مختلفة، وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة وأحيانا عن إصابات ووفيات كان من الممكن تجنبها لو تم الالتزام بوسائل السلامة والوقاية بالشكل المطلوب. ففي كثير من الأحيان تبدأ الكارثة بشرارة صغيرة أو تماس كهربائي بسيط أو نتيجة إهمال في تخزين المواد القابلة للاشتعال أو بسبب غياب وسائل الإطفاء المناسبة. لكن هذه الحوادث البسيطة سرعان ما تتحول إلى حرائق كبيرة تلتهم الممتلكات وتخلف وراءها خسائر فادحة وآثارا يصعب تعويضها. ومن هذا البرنامج نوجه رسالة واضحة إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، إن الوقاية خير من العلاج، وأن الاستثمار في السلامة هو استثمار في حماية الأرواح وحفظ الممتلكات وضمان استمرار النشاط التجاري دون انقطاع. فوسائل السلامة ليست مجرد معدات توضع داخل المنشأة لإكمال المتطلبات الرسمية، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من التخطيط السليم للمبنى وتمر بتوفير التجهيزات المناسبة وتنتهي بنشر ثقافة الوعي والالتزام بين العاملين. فالطفايات اليدوية وأجهزة الإنذار المبكر وأنظمة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ ولوحات الإرشاد وصيانة التمديدات الكهربائية جميعها عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، كما أن التأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للاستخدام بشكل دوري يمثل جزءا مهما من منظومة الوقاية. فإهمال تطبيق إجراءات السلامة لا يهدد صاحب المنشأة وحده، بل يشكل خطرا على العاملين والعملاء والمجتمع بأكمله. فالحرائق قد تمتد إلى المباني المجاورة، وقد تؤثر على حركة الأسواق والطرق والمرافق العامة، وقد تتسبب في خسائر واسعة تتجاوز حدود المنشأة نفسها. فالسلامة مسؤولية الجميع، والوعي بها واجب، والالتزام بها هو الطريق نحو بيئة آمنة ومستقرة تحفظ الأرواح والممتلكات وتجنب المجتمع الكوارث والحوادث.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة مأرب منكم.
2: نشرة الخامسة مساء من إذاعة مأرب، إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الأرادة يستقبل سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا في مأرب. وزير الخدمة المدنية يصدر تعاميم صرف العلاوات السنوية المستحقة وزيادة الرواتب بنسبة 20%. ندوة في مأرب توصي بتعزيز مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وتعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي. ورحب عضو مجلس القيادة الرئاسي بالسفيرين في محافظة مأرب مثمنا مواقف الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية ودورهما الفاعل في دعم البرامج الإنسانية والتنموية. وأكد العرادة حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على المضي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أشار عضو مجلس القيادة إلى أن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والمنحة البحرية يمثل العقبة الرئيسية أمام كافة الجهود الأممية، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على الميليشيات للامتثال للقرارات الدولية. كما شدد العرادة على أهمية مضاعفة الدعم الدولي للحكومة ومساندة جهودها الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية بما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على توفير البيئة المناسبة لنجاح المشاريع الإنسانية والتنموية وتسهيل عمل المانحين بما يضمن وصول المساعدات والخدمات للمستفيدين وتحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع. وأشاد العرادة بالشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا وجهودهم في دعم الاستجابة الإنسانية وتمويل المشاريع التنموية والخدمية وما يتم تقديمه من إسهامات من شأنها التخفيف من معاناة اليمنيين وتعزيز فرص التنمية والاستقرار، منوها إلى أهمية توسيع الشراكات والانتقال التدريجي من التدخلات الإغاثية الطارئة إلى برامج التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي بما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات. من جانبهما أكد سفير الاتحاد الأوروبي وسفيرة مملكة هولندا استمرار دعم الاتحاد الأوروبي وهولندا لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومساندة كافة الجهود الإيجابية المبذولة وتعزيز أوجه التعاون والشراكة مع اليمن في مختلف المجالات، مجددين التزامهما بمواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي ودعم برامج التعافي الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. وجدد السفيرين حرص الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا على مواصلة دعم القطاعات الحيوية إلى جانب دعم المشاريع التي تستهدف التمكين وخلق فرص اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية، مؤكدين استمرار الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وتحسين فرص التنمية والازدهار للشعب اليمني. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وجهود وزارة الدفاع في تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي للقوات المسلحة في مختلف المحاور والميادين. وعقب اللقاء ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا عسكريا موسعا ضم قيادة وزارة الدفاع وعددا من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وعددا من القادات العسكريين لمناقشة التطورات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية وسبل معالجتها. واستمع العرادة خلال الاجتماع إلى إحاطات حول سير العمل في مختلف الهيئات والدوائر العسكرية ومستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والجهود المبذولة في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والإسناد اللوجستي، إضافة إلى الخطط الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الوحدات العسكرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الوطنية المنوطة بها. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية مواصلة العمل على رفع مستوى الانضباط والجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المؤسسة أو المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الثوابت والمكتسبات الوطنية. كما شدد العرادة على ضرورة مضاعفة الجهود في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات وتطوير الأداء الإداري والفني بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره، مؤكدا دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للقوات المسلحة لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة وتمكينها من أداء واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار. من جانبه عبر وزير الدفاع عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمتابعة أوضاع القوات المسلحة في كافة المجالات، معربا عن شكره للجهود التي يقوم بها عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة في سبيل تعزيز الجاهزية ودعم المؤسسة العسكرية، مؤكدا مواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية وتنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهم بما يخدم أمن الوطن واستقراره ويحافظ على مصالحه العليا. وقع وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي ووزير المالية مروان بن غانم التعميمين الوزاريين المشتركين الذين تضمن البدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظف الجهاز الإداري للدولة ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، وذلك في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري. وقال وزير الخدمة المدنية لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن التعميم الوزاري المشترك رقم 1 نص على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 وحتى 2025 وفقا للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية وإنصاف الموظفين ومعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا الجانب. وأضاف إن التعميم الوزاري المشترك رقم 2 تضمن صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة استنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقم 14 ورقم 18، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين. وأكد الوزير العولقي أن هذه الإجراءات تمثل جزءا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شاه محسن الزنداني بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي وينعكس إيجابا على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين استنادا إلى سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية على أن يصدر تعميم خاص بذلك في وقت لاحق بما يكفل استكمال الحقوق الوظيفية ومعالجة أوضاعهم وفقا للأطر القانونية المنظمة. وجدد وزير الخدمة المدنية والتأمينات دعوته لكافة وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة ورفع الكشوفات المعتمدة وفقا للضوابط المحددة بما يضمن سرعة التنفيذ والصرف وفق الآليات المعتمدة. أوصت ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية عقدت أمس بمحافظة مارب بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة والمصنعة وتكثيف حملات التوعية الوقائية الموجهة لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات بما يسهم في تحصينهم من آفة المخدرات والحد من آثارها الأمنية والاجتماعية والصحية. ودعت الندوة التي نظمتها فروع إدارة مكافحة المخدرات في محافظات مأرب والجوف وحجة بالشراكة مع المركز القومي للدراسات الاستراتيجية تحت شعار معا نحو وطن خال من المخدرات التي تبني مقاربة وطنية شاملة لمكافحة المخدرات تقوم على تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والقضائية والمؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. وشددت على أهمية تعزيز دور الأسرة ووسائل الإعلام في التوعية والوقاية وتطوير برامج العلاج وتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمتعافين وتجديد الإجراءات الرامية إلى مكافحة شبكات التهريب والترويج والتصدي لأساليب الاستهداف الحديثة بما في ذلك الترويج عبر الفضاء الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح أن تفشي هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة يستدعي مضاعفة جهود المكافحة الأمنية والوقائية وتكثيف برامج التوعية والتثقيف المجتمعي على مدار العام للحد من انتشارها وحماية المجتمع من آثارها السلبية إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في الوقاية منها، مؤكدا أن مواجهة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجميع. من جانبه أوضح مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن مكافحة المخدرات تمثل معركة وطنية لحماية الإنسان وصون المجتمع من خطر يهدد القيم والأمن والاستقرار، مؤكدا أن الوقاية والتوعية تعدان خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة، إلى جانب توفير الرعاية والتأهيل للمتعافين من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات باعتبار ذلك واجبا وطنيا يسهم في حماية الأجيال. بدوره أوضح رئيس المركز القومي للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد الحميد عامر أن تنظيم الندوة يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة المخدرات التي أصبحت تشكل تهديدا للأمن والاجتماعي والقيم الأخلاقية، مؤكدا ضرورة تطوير آلية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية للحد من انتشار الظاهرة وتجفيف منابعها. وكانت الندوة التي حضرها وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي ووكيلي محافظتي الجوف وحجة قد استعرضت 3 أوراق عمل. تناولت الورقة الأولى المقدمة من الدكتور ناجي ثوابة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لظاهرة المخدرات، فيما ركزت الورقة الثانية المقدمة من مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري على أهمية الشراكة بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية المجتمع من آفة المخدرات. كما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها مساعد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن نجيب الناصر ظاهرة المخدرات من منظور قانوني ودور الوعي المجتمعي في مكافحتها. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة العرادة يستقبل سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا في مأرب. وزير الخدمة المدنية إصدار تعميم صرف العلاوات السنوية المستحقة وزيادة الرواتب بنسبة 20%. ندوة في مأرب توصي بتعزيز مكافحة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها. ختام النشرة، تقبل تحياتي أنا محمد عقيل ومن التحرير سيف الروقي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.
2: إذاعة مأرب تقدم منارات، برنامج يسلط الضوء على مكانة ودور المساجد في التاريخ الإسلامي. منارات، قيم إسلامية تعلي من شأن الإنسان والدين والوطن. منارات، برنامج من إعداد وتقديم عبد الله المرهبي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
3: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج منارات.

المستمعون الأكارم، المسجد ملتقى جميع المسلمين، ومن غاب سألوا عنه، فإن علموه مريضا عادوه، وإن كان له ميت عزوه وواسوه. الجائع والعاري هناك يعرف، وما وجود أهل الصفة فيه إلا دليل على مدى تكافل المسلمين فيما بينهم، فيحمل إليهم الطعام ويتسابق إليهم أهل المسجد أهل البر والإحسان. وجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصفة وآكلهم، يهب الجميع حين ينادي من يضيف ضيف رسول الله. فلهذه الوظيفة الاجتماعية دور كبير في نسج علاقات المسلمين فيما بينهم، وتعزيز الأواصر بين الأفراد حتى يصيروا جسدا واحدا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له الجميع بالسهر والحمى. في المسجد تقضى الحاجات ويتعاون على البر والتقوى.

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم. قيمة من القيم الإسلامية العظيمة، هذه القيمة تجعل الإنسان في مصاف الكبار وفي مصاف العظماء وفي مصاف القادة والسادة. كانوا العرب إذا أرادوا أن يسودوا رجل أن يجعلوه سيدا عليهم اختبروا صبره وحلمه، فإن كان صبورا حليما سودوه أي جعلوه سيدا عليهم، لأن هذه من المناقب العظيمة التي لا تنبغي إلا لرجل من الحكماء والكرماء وأصحاب النفوس الكبيرة. ولهذا إذا الإنسان لم يتحل بالحلم سيكون من أصحاب الغضب الظالم والعياذ بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغضب، أيما تحذير، لأن الغضب يجمع الشر كله، يغضب الرحمن ويرضي الشيطان وهو من الشيطان أيضا. الغضب يؤدي إلى التقاطع والفرقة والبغضاء، يوقف العقل عن عمله الغضب. إذا غضب الإنسان توقف تفكيره، ولهذا يندم على كل تصرفاته وأعماله. الغضب عاقبته الندامة والحسرة، يفقدك الرزانة والحكمة ويدمر العلاقات والوشائج ويهدد الجسم ويجلب له الأمراض. وكم من أناس ابتلوا بكثير من الأمراض بسبب هذا المرض العضال وهو الغضب. ولهذا الإسلام أمرنا بالحلم والصبر والأناة، ولهذا رغبنا في الحلم أن نكون حلماء وأن نكون أصحاب صبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء رجل يسأله ويطلب منه أن يعلمه كلمة ينتفع بها في دينه ولا يكثر عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. إنها وصية جامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من مشاكل ومصائب وكم من هلاك وقع بسبب الغضب، وكم من أسر تفرقت، وكم من بيوت كانت هادئة بسبب ثورة غضب أصبحت تلك البيوت جحيم. نعم، إنه الغضب الظالم الذي نهانا الإسلام عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الرجل القوي، نعم، ليس الشديد الذي يصرع الرجال، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الغضب طبيعة البشر أن الإنسان يغضب، لكن لا تجعل الغضب يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لا تجعل الغضب يفقدك التصرف، لا تجعل الغضب يجعلك تسيء الآخرين، لا تجعل الغضب يجعلك تسيء الظن بالآخرين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الغيظ الذي يجده الإنسان في قلبه، كما عند الإمام أحمد: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. الله أكبر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة لنا في الحلم، كيف كان حليما صلى الله عليه وسلم، حليما في تعامله مع من يغضبه أو مع من يسيء إليه. جاء رجل وأخذه بتلابيبه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضغط عليه وقال له: والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، واعطيني من مال الله ليس من مالك ولا مال أبيك. ورجل آخر يقول له: اتق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لم أكن أنا أتقى الخلق فمن؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على تلك المواقف كلها بأسلوب هادئ متزن. صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين الذين بجواره: يعني الأصل أن تأمروني أنا بحسن الأداء وتأمروه بحسن الطلب. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وهو مستلق تحت شجرة، فأخذ السيف ووضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ السيف من يده بعد أن سقط، عندما قال له: من يمنعك مني؟ قال: الله.
أخذ النبي السيف ووضعه على عنق ذلك الرجل فقال كن خير آخذ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كيف لا وهو قد قال الله له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم أيها الأخيار، الحلم وهذه الصفة الطيبة تجعلنا في هدوء، لابد أن تكون حليما. عود نفسك الحلم، إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وكان يصبر ويتحمل، والمسلم دائما يتصبر ويحاول أن يكظم غيظه. نعم اكظم غيظك، وإذا غضبت فكن وقورا كاظما للغيظ، تبصر ما تقول وتسمع، فكفى به شرفا تصبر ساعة يرضى بها عنك الإله وترفع، أي ترفع بذلك. والغضب لا ينبغي للإنسان صاحب المعالي وصاحب الأماكن الرفيعة، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ولهذا ينبغي أن نتزين بالحلم وأن نكون حلماء ما استطعنا، وأن ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا الحلم، وأيضا أن نحاول أن نجالس الحلماء ونقرأ في تأريخهم، فهذا يعيننا. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يجعلنا وإياكم من الحلماء، وأن يبعد عنا شر الغضب ومصائبه وكوارثه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

مساجد تاريخية. جامع الإمام الأعظم أو جامع أبو حنيفة النعمان هو أحد المساجد والمدارس التاريخية في مدينة بغداد، وتسمى المنطقة حول الجامع منطقة الأعظمية نسبة إليه، وتقع في شمال بغداد على جهة الرصافة، ويقابلها منطقة الكاظمية. بني المسجد في عام 375 للهجرة بجوار قبر الإمام أبي حنيفة النعمان، ثم في عام 459 للهجرة بني مشهد وقبة على القبر، وكذلك مدرسة كبيرة. وتعتبر مدرسة أبي حنيفة الفقهية من أقدم المدارس، وتسمى حاليا كلية الإمام الأعظم، وهي واحدة من ثلاث أقدم جامعات على مستوى العالم، حيث سبقتها جامعة القرويين في المغرب، إذ بني جامع القرويين في العام 859 للميلاد، والجامع الأزهر في مصر، والذي تأسس في العام 972 للميلاد. ولقد بنيت أول الجامعات الأوروبية بعد ذلك في العام 1088 للميلاد، وهي جامعة بولونيا في إيطاليا. بني جامع أبي حنيفة في العام 375 للهجرة، وفي عام 459 للهجرة بني مشهد وقبة على القبر، وكذلك مدرسة كبيرة، وعرفت المنطقة الواقعة في جوار المشهد باسم محلة الإمام أبي حنيفة. وكان التدريس في المدرسة يشمل العلوم الدينية والشرعية بالإضافة لعلوم الحساب والهيئة وغيرها. في أثناء وجود الصفويين في بغداد تمت ولمرات عدة هدم مشهد الإمام أبي حنيفة وتحطيم المدرسة بسبب الفتنة الطائفية. لقي المشهد والمسجد بعض العناية من قبل الملك محمد ابن منصور الخوارزمي بعد مجيء العثمانيين إلى بغداد في العام

كتأتيب لتعليم القراءة والكتابة والقرآن حتى العام 1911 للميلاد، حيث أعيد إعمار الجامع وتنظيم المدرسة التي سميت كلية الإمام الأعظم، وتم بناؤها في عهد الدولة العثمانية، حيث طالب الشيخ العلامة نعمان الأعظمي السلطان العثماني بما لجامع أبو حنيفة من حقوق مغدورة، وكانت مجلته التي يصدرها تنوير الأفكار تنطق بلسانه، فحصل بجده وسعيه على موافقة السلطان لإنشاء كلية في الجامع. وكان للشيخ نعمان الفضل الأكبر في السعي لإنشائها وبنائها، وتعتبر من مآثره وجليل أعماله. ثم سماها دار العلوم الدينية والعربية، ثم كلية الشريعة، ثم سميت مرة أخرى بكلية الإمام الأعظم. وكانت هناك بعض أعمال الترميم خلال العهد الملكي في العام 1923 للميلاد، صدر الأمر بإعادة الكلية الأعظمية وجعلها التابعة لديوان وزارة الأوقاف، وصارت أكبر مدرسة دينية في العراق. في عام 1958 للميلاد شيد برج أسطواني بارتفاع 25 مترا، وكسي بالفسيفساء الأزرق والأبيض ليكون جاهزا لاستقبال ساعة الأعظمية التي نصبت في العام 1961 للميلاد، وما زالت تعمل بانتظام. وفي العام 1973 للميلاد قامت وزارة الأوقاف بكساء البرج بصفائح من الألمنيوم المضلع باللون الذهبي. كانت البساتين ثم البيوت تحيط بالجامع حتى نهاية الستينيات، حيث تم هدم البيوت وصارت تحيط بالجامع حديقة الجسر والساحات. كانت هناك بعض أعمال الصيانة والترميم للجامع خلال العهد الجمهوري، وكذلك خلال عقد الثمانينيات من القرن العشرين.

0: إلى هنا مستمعين الكرام، نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج منارات.
1: كنتم مع منارات من إخراج مجاهد بن سليم.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين.

0: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
1: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، وهو اسم المعطي. ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، بل ورد في السنة. ففي صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم، ولا تزال من أمتي ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أول ملمح في الحديث: كرامة العلم أعظم كرامة. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية، وما لم يبحث عن الحقيقة، وما لم يطلب العلم، فقد هبط من مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. لذلك كرامة العلم أعظم كرامة عند الله. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم. وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكل درجات مما عملوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى اعتمد في القرآن الكريم العلم والعمل كقيمتين مرجحتين بين خلقه. فبطولة الإنسان أن تأتي مقاييس التفوق عنده كما هي في القرآن. الناس في الدنيا يعظمون الأغنياء والأقوياء، لكن القرآن الكريم بيّن لنا أن رتبة العلم أعلى الرتب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكما تعلمون، هناك علم بخلقه، وعلم بأمره، وعلم به. العلم بخلقه وبأمره يحتاجان إلى مدارسة، يعني إلى كتاب، وإلى معلم، وإلى شهادة، وإلى امتحان. هذه مدارسة، لكن العلم به يحتاج إلى مجاهدة. على كل، في الملمح الأول من الحديث الشريف: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. والبطولة لا أن يكون طلب العلم

0: بأوقاتك الهامشية، يجب أن يكون طلب العلم جزءاً من خطتك في الحياة. في إنسان بحسب فراغه يطلب العلم، أما في عنده أشياء أساسية لا يعلو عليها شيء. أما المؤمن طلب العلم جزء أساسي من حياته ولا يعلو عليه شيء، لأنه كما قال سيدنا علي رضي الله عنه: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا بني مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إذاً في الإنسان حاجات سفلى وفي حاجات عليا. الحاجة العليا الكبيرة طلب العلم، فما لم يطلب الإنسان العلم لا يرقى إلى مستوى إنسانيته. والإنسان من دون علم وصف في القرآن الكريم بأنه كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس، بل أبلغ من ذلك كأنهم خشب مسندة. لذلك الذي يرقى بالإنسان إلى مستوى إنسانيته وإلى مستوى يليق به طلب العلم. إلا أن الحديث في ملمح ثاني وهو موضوع درسنا: والله المعطي وأنا القاسم. الملمح الثاني أنه الأصل أن هذا الماء من عطاء الله، نحن وضعناه في خزانات، سقناه إلى البيوت بأنابيب، وزعناه بقوارير، هذا عمل ثانوي، عمل لا يعد من صلب الماء. الماء منحة من الله عز وجل، فكل شيء الأصل أنه عطاء من الله. نحن تفننا بعرضه، بتعليبه، بتغليفه، بوصوله، أما الأصل أن الله هو المعطي. والله المعطي وأنا القاسم. الآن دائماً وأبداً في بالأسماء الحسنى أسماء يجب أن تلفظ معاً. في اسم الضار الأولى أن يلفظ اسم الضار مع اسم النافع، تقول ضار نافع، معطي مانع، معز مذل. لماذا؟ قال: لأن الله سبحانه وتعالى يمنع ليعطي، يمنع ليعطي، ويأخذ ليعطي، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز. لأن الإنسان أحياناً حمل الأمانة لكنه قصر في حملها، تأتي المعالجة. الفرق واضح جداً بين من يعين موظفاً ويعطيه مهلة 6 أشهر ليمتحنه، مهمة صاحب المؤسسة أن يحسب على هذا الموظف أخطاءه، بس ما في رحمة، فإذا كانت بحجم لا يحتمل ألغى عقده. أما لو أن هذا الموظف ابنه يتابعه، كل خطأ يقفه عنده ويعطيه التوجيه. رحمة الأب تقتضي المتابعة، لأن الله رب العالمين، فإذا الإنسان أخطأ يتابعه. يعني أنا بتصور لو أن الله سبحانه وتعالى لم يربي عباده معظمهم إلى النار، لكن هذا بمرض، هذا بقلق، هذا بشبح مصيبة، هذا بمرض معين، بضيق معين، فالله عز وجل يسوقنا إلى بابه سوقاً، يسوقنا إلى بابه سوقاً، وهذا من نعم الله عز وجل. فهو معطي ومانع، خافض ورافع، معز ومذل. ورد بالأثر إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، لا تستقيم لأحد، لحكمة بالغة بالغة أرادها الله، ومنزل ترح لا منزل فرح. في أحزان، في آلام، في فراق الأحبة، في أمراض تصيب الأولاد أحياناً، منزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها، من عرف حقيقة الدنيا لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي قوة القوي وغنى الغني وذكاء الذكي وصحة الصحيح، والموت ينهي كل شيء. لذلك من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، إنا كنا مبتلين، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى. فجعل بلاء الدنيا، دققوا، لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً. فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. في بعض الأحاديث القدسية يقول الله عز وجل: يا داود مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني الله عز وجل حينما أخذ من الإنسان بعض صحته، أخذ منه بعض صحته ليعوضه أضعافاً مضاعفة من القرب والسكينة. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهي فكرة دقيقة جداً. الله عز وجل يأخذ ليعطي، يمنع ليعطي، يخفض ليرفع، يضر لينفع. هذه الأسماء الأولى أن تذكر مثنى مثنى. إذاً هو المعطي والمانع، يمنع ليعطي، يأخذ ليعطي. شيء آخر، الله عز وجل ما الذي أعطانا إياه؟ النعم الكبرى الصارخة، أعطانا نعمة الإيجاد، أوجدنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ أنت موجود، لك كيان، لك اسم، تستمتع بالحياة، لك زوجة، لك أولاد، لك بيت، لك مكانة، عندك قناعات. لذلك نعمة الإيجاد النعمة الأولى. وأنا أحياناً لما بصفح كتاب وأطلع على تاريخ تأليفه، فإذا كان تاريخ التأليف قبل ولادتي بتخذ موعظة كبيرة. أنا في هذا التاريخ أين كنت؟ ما لي اسم بالأرض كلها. فأنت منحك الله نعمة الإيجاد، ما بيكفي الإيجاد، أعطاك جهاز تنفس لكن فيه هواء، لو ما فيه هواء. أعطاك جهاز هضم، في ماء، في طعام، في لحوم، في خضروات، في محاصيل، بحاجة إلى طرف آخر، خلق المرأة من أجلك وخلقك من أجلها. نعم، أعطاك النصف الآخر، أنجبت أولاد ملأوا البيت فرحة. فمنحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد. أيام يشق الطريق، بعد حين توضع الشاخصات، هنا منحدر زلق، وهنا تقاطع خطر، وهنا الطريق ضيقة. هذه الشاخصات هداية للسائقين. فبعد أن منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. هذه نعم كبرى، فضلاً عن نعم لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة، لكن الكون أكبر ثابت في الإيمان. هذا الكون بنص القرآن الكريم سخر للإنسان، تسخير تعريف وتكريم. الدليل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. بالمناسبة المسخر له أكرم من المسخر. الإنسان سخر له ما في الكون، فهو المسخر له أكرم عند الله من المسخر. وحقيقة أولى: الإنسان هو المخلوق الأول. أبداً، هو المخلوق الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق الأول رتبة. لذلك قال سيدنا علي: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. هذا الكلام خطير جداً، تؤكده الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. على الإطلاق، لمجرد أنك إنسان، لمجرد أنك إنسان في الأصل أنت فوق المخلوقات جميعاً. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بالمقابل، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. بين أن تكون أرقى من الملائكة وبين أن يكون الإنسان الذي كفر بربه دون أحقر حيوان. فلذلك أعطانا هذا الكون وسخره لنا تسخير تعريف وتكريم. لو أنه إنسان قدم لك جهاز متطور جداً وفيه قفزة نوعية بخصائصه، وهو من اختراعه، وقدمه لك هدية، يجب أن ينتابك شعوران: شعور التعظيم له على هذا إنجاز العلمي الكبير، وشعور الامتنان لأنه قدمه لك مجاناً. ولأن الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه تسخير تعريف وتكريم، رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فلمجرد أنك آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. وإذا حقق الهدف من الوجود تتوقف كل أنواع المعالجة. الآية: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أنت إذا آمنت بهذا الإله العظيم والرب الكريم والمسير الحكيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، إنك إن آمنت ثم أيقنت أنه منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد حققت الهدف من وجودك. لذلك تتوقف عندها جميع أنواع المعالجات. والآية دقيقة جداً: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لأنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاً. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئاً. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول. الآن الدقة البالغة في الحديث: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا تعتب على أحد، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. النقطة الأخيرة في هذا اللقاء، قال: فمن ربكما يا موسى؟ فرعون سأل سيدنا موسى، قال: ربنا، دقيق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى قول النبي: أعطوا الأجير أجره؟ ما قال أعطوه أجراً، أجره الذي يعادل جهده، أجره الذي يحقق له كرامته. بالمقابل قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أعطاه الخلق الكامل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطاه عينين، لماذا عينين ولم تكن عيناً واحدة؟ بالعينين تدرك البعد الثالث، عين واحدة تدرك بعدين، الطول والعرض، بالعين الثانية تدرك البعد الثالث، أنت ترى الطول والعرض والعمق، والدليل بعين واحدة لا تستطيع أن تضم إبرة، بيجي الخيط بعيد عن الإبرة 10 سنتي، بالعينتين تعرف المسافة. ألم نجعل له عينين؟ العين جعل فيها مادة مضادة للتجمد، بالمليمتر مربع في شبكية العين في 100 مليون مستقبل ضوئي، عصي ومخروط، بالمليمتر مربع بشبكية العين فيها 100 مليون، من أجل صورة دقيقة جداً، من أجل أن تميز بين 8 ملايين لون، واللون الواحد لو درج 800 ألف درجة لفرقت العين البشرية بين درجتين. لذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أعطاك شعر، في بالرأس تقريباً بالشكل المتوسط 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. والحكمة البالغة: ما في بالشعر أعصاب حس، لو في أعصاب حس لكانت عملية حلاقة الشعر تحتاج إلى مستشفى، إلى تخدير كامل. هي من حكمة الله عز وجل. الآن بالشم الأنف في 20 مليون عصب شمي، 20 مليون، ينتهي كل عصب ب7 أهداب. الهدب مغمس بمادة تتفاعل مع الرائحة، يتشكل شكل هندسي، كرة، موشور، هرم، هذا الشكل رمز الرائحة، يشحن للدماغ، يعرض على الذاكرة الشمية، في عنا 10,000 بند، هذا الشكل يعرض إلى أن يتوافق هذا الشكل مع هذا الشكل، بتقول في ريحة كمون بالأكل مثلاً. الشم آلية معقدة جداً، يعني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هلأ الأذنين، لما لم تكن أذناً واحدة؟ بالأذن الواحدة لا يمكن أن تعرف جهة الصوت، بالأذنين تعرف الجهة. في صوت بوق مركبة من اليمين دخل إلى هذه قبل هذه.
1: موجز 7 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وتعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي. ورحب عضو مجلس القيادة الرئاسي بالسفيرين في محافظة مأرب مثمنا مواقف الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية ودورهما الفاعل في دعم البرامج الإنسانية والتنموية. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي أن الجهات المختصة تواصل جهودها لملاحقة الجناة وكشف ملابسات جريمة اغتيال الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث، مشددا على أن هذه القضية تحظى بمتابعة جادة حتى يحقق العدالة وعدم إفلات المتورطين من العقاب. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة أسرة الصحفي بحضور وفد من قناتي العربية والحدث، حيث التقى عبد الله يحيى السعيد عيضة والد الصحفي وعدد من أفراد الأسرة معبرا عن بالغ تعزيه ومواساته في هذا المصاب الأليم. وصل رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ومعه نائب الدكتور عبد الله أبو الغيث إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المقرر انعقاده السبت في مقر جامعة الدول العربية. عقد وزير الإعلام عمر الإرياني اجتماع بقيادة قناة سبأ الفضائية بحضور رئيس القضاء أو رئيس القناة خالد عليان ومديري العموم. وفي مستهل الاجتماع نقل الإرياني تحية فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وإخوان أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء الدكتور شاع الزنداني وتقديرهم للدور الذي تطلع به الإعلام الوطني باعتبار أحد أهم خطوط الدفاع عن الهوية الوطنية ومسؤولا عن مواجهة المشروع الحوثي وأفكاره المتطرفة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطره على الدولة والمجتمع ومستقبل اليمن. ختاما نوصت ندوة توعوية حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية عقدت اليوم بمحافظة مأرب بتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة والمصنعة وتكثيف حملات التوعية الوقائية الموجهة لمختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها الشباب وطلاب المدارس والجامعات بما يسهم في تحصينهم من آفة المخدرات والحد من آثارها الأمنية والاجتماعية والصحية. ختام المجهز في أمان الله.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع بم، وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
4: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الله، لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج مأرب في أسبوع، نبدأه بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة العراق يستقبل وزير الدفاع ويترأس اجتماعا موسعا لقيادات الوزارة والقوات المسلحة. العراق يطلع على نتائج عمل اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي في ختام زيارتها لمأرب. إتلاف نحو 1,000,000 كبسولة من العقاقير الطبية المخدرة بمأرب. من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وجهود وزارة الدفاع في تعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي للقوات المسلحة في مختلف المحاور والميادين. وعقب اللقاء ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا عسكريا موسعا ضم قيادة وزارة الدفاع وعددا من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر العسكرية وعددا من القادة العسكريين لمناقشة التطورات الميدانية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج العسكرية والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية وسبل معالجتها. واستمع العرادة خلال الاجتماع إلى إحاطات حول سير العمل في مختلف الهيئات والدوائر العسكرية ومستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والجهود المبذولة في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والإسناد اللوجستي، إضافة إلى الخطط الرامية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الوحدات العسكرية بما يمكنها من تنفيذ المهام الوطنية المنوطة بها. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية مواصلة العمل على رفع مستوى الانضباط والجاهزية القتالية وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المؤسسة العسكرية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الثوابت والمكتسبات الوطنية. كما شدد العرادة على ضرورة مضاعفة الجهود في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات وتطوير الأداء الإداري والفني بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية تمثل الركيزة الأساسية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته ووحدته وأمنه واستقراره، مؤكدا دعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للقوات المسلحة لكافة الجهود الرامية لتعزيز قدرات القوات المسلحة وتمكينها من أداء واجباتها الوطنية بكفاءة واقتدار. من جانبه عبر وزير الدفاع عن تقديره لاهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد العالى للقوات المسلحة بمتابعه اوضاع القوات المسلحه في كافه المجالات، معربا عن شكره للجهود التي يقوم بها عضو مجلس القياده الرئاسي سلطان العرادة في سبيل تعزيز الجاهزيه ودعم المؤسسه العسكريه، مؤكدا مواصله العمل بروح المسؤوليه الوطنيه وتنفيذ المهام والواجبات الموكله اليهم بما يخدم امن الوطن واستقراره ويحافظ على مصالحه العليا. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة على نتائج أعمال اللجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني المكلفة باستكمال إجراءات الربط الشبكي لفرع البنك المركزي اليمني بمأرب، وذلك في ختام زيارتها للمحافظة. واستمع العرادة من نائب وزير المالية هاني وهاب ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي ووكيل العمليات المصرفية بالبنك المركزي اليمني حسين الدهمشي إلى تقرير مفصل حول نتائج الزيارة واللقاءات الميدانية التي أجرتها اللجنة مع الجهات المالية والإرادية ذات العلاقة ومستوى التقدم في استكمال الربط الشبكي والإجراءات المتخذة لتعزيز الحوكمة المالية والانضباط النقدية. كما استعرضت اللجنة نتائج نزولها الميداني إلى فرع البنك المركزي اليمني ومكتب المالية ومصلحة الضرائب المحافظة وما تم الوقوف عليه من احتياجات فنية وتقنية وإدارية تسهم في تطوير الأداء المالي وتعزيز كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة إلى جانب المعالجات والمقترحات الكفيلة بتجاوز التحديات القائمة. وأشهد العرادة بالجهود التي بذلتها اللجنة خلال فترة عملها، مؤكدا أهمية استكمال إجراءات الربط الشبكي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والإرادية بما يخدم توجهات الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي بمواصلة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والسلطات المحلية والجهات المختصة والعمل على تنفيذ القرارات والتوصيات والمخرجات بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. من جانبها أبرت اللجنة عن تقديرها للتعاون والتسهيلات التي لمستها من السلطة المحلية والجهات المعنية بمحافظة مأرب، مؤكدة أن نتائج الزيارة ستسهم في الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية وفقا للخطة والبرنامج الزمني المحدد. وأعرب نائب وزير المالية هاني وهاب في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مأرب سلطان العرادة على ما أبداه من اهتمام ومتابعة مباشرة لأعمال اللجنة وما قدمه من دعم وتوجيهات أسهمت في تذليل الصعوبات وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاز المهام الموكلة إليه بكل كفاءة. وأضاف بناء على توجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فإن اللجنة أنجزت المهام الموكلة إليها وفقا لما تم تحديده في تلك القرارات. وثمن نائب وزير المالية مستوى التعاون الذي أبدته السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة في المحافظة وما قدمته من تسهيلات أسهمت في إنجاز المهمة في الوقت المحدد بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي. اطلع نائب وزير المالية هاني وحاب معه وكيل الوزارة لقطاع الموازنة مختار الشريحي على مستوى سير العمل في مكتب مصلحة الضرائب في محافظة مأرب والجهود المبذولة للارتقاء بالأداء الضريبي وتعزيز كفاءة التحصيل وتنمية الإيرادات العامة. واستمع نائب الوزير وهاب وكيل الوزارة الشريحي من مدير عام مكتب الضرائب في مأرب الدكتور عبد الشملان ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام إلى شرح عن سير العمل والإنجازات التي حققها المكتب ومجالات التحصين والتطوير في تحصيل الإيرادات الضريبية من مختلف الأوعية والزيادات المحققة والخطط والبرامج التطويرية وتأهيل الكوادر الضريبية والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل والمعالجات المطلوبة بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات الضريبية ورفع مستوى الإيرادات من مختلف الأوعية الضريبية. وأشاد نائب وزير المالية بمستوى الأداء والجهود التي يبذلها مكتب الضرائب بمحافظة مأرب وما حققه من نتائج إيجابية في تحسين إجراءات التحصيل وتطوير الأداء الإداري والفني، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس روح المسؤولية والحرص على تنمية الموارد العامة وخدمة المصلحة الوطنية. كما أكد أهمية تعزيز الدور المؤسسي لمكتب الضرائب في تنمية الموارد العامة ورفع مستوى الالتزام الضريبي وتطوير آليات التحصيل والرقابة، مشددا على ضرورة تفعيل التنسيق والتواصل مع الوزارة والجهات ذات العلاقة بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة على الإيرادات العامة. أتلفت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة مأرب نحو 1,000,000 كبسولة من حبوب البرجالين الطبية المخدرة بتركيز 300 ملي جرام بحضور ممثل عن النيابة العامة بالمحافظة واللجنة العسكرية المختصة بفحص المضبوطات من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية. وخلال عملية الإتلاف أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حميد أن الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها ووحداتها تواصل جهودها بكل حزم ويقظة لملاحقة وضبط المتورطين في تجارة وترويج وتهريب المواد المخدرة، مشددا على أن هذه الآفة تمثل خطرا جسيما على المجتمع والأمن والاستقرار لليمن ودول الجوار، مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية والعسكرية وما تحققه من إنجازات متواصلة في مجال مكافحة المخدرات وضبط المهربين والمروجين. من جانبه أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة مأرب العقيد عبد الرزاق الروافي أن المواد التي جرى إتلافها مصنفة ضمن جدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحظورة، وأن عملية الإتلاف تمت بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية وفقا للأنظمة النافذة. وأشاد العقيد الروافي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عملية التهريب والترويج والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في انتشار هذه الآفة الخطيرة، مؤكدا أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية المجتمع وصون سلامة أبنائه. ختام البرنامج في أمان الله.
0: إذاعة إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: كل نواياهم، كل خلاياهم، إعدادهم، ونتحطمت في محافظة مأرب ولله الحمد.
2: يا دار أروت كل نازح بالأدار، يا مأرب أنتي الأرض السعيدة، يا ملتقى الأحرار، يا أرض الإنصار، يا درع أهل الحق وأهل العقيدة. مأرب سبا أول حروف البداية، أصل الحضارة والعلا والولاية،

بينتهي في المحارق العبدية ومرات تسحق فيالك وجهم الجدعان نار الصواعق ومالي سابق جيش وادي عبيدة في عز نار بعز ساكن رباها جيش الوطن في كل

قوه مع شده الباس، حكمه ووحده اهلها ترفع الراس، ما بينهم عايب وخاين ودساس، ولا يلينوا للظروف الشديده، العرش والمعبد وصرواح شاهد والسد

مار بعناوين الكرم والكرامة والمنع والنخوة ونبع الشهامة أهل الحمية والشرف والزعامة أهل البطولة والصفات الفريدة مار بكريمة أكرمت كل واصل محافظة يسكن بها شعب كامل أبناءها الأنصار أعتى القبائل هم الأوائل في معارك

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الهادي. الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب، وعن الضلالة إلى الرشد، وعن التيه إلى الجادة. فهو سبحانه يهديك فيحرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد، وعن الغواية إلى الطريق الأقوم. يهدي التائهين في الصحاري، ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة، ويهدي المكتشف إلى الاختراع، ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة، ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم، ويهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه. يهديك بما تظنه صدفة، يهديك بآية تسمعها في صلاة، ويهديك برؤيا تراها، ويهديك بنصيحة عابرة، ويهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب، ويهديك بتأمل، ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب، ويهديك بالخوف، ويهديك بالحب، ويهديك بالموت. تكون في غمرة النسيان فيذكرك به، تكون في حومة المعصية فيوقظك، تكون في وسط المستنقع فيطهرك، تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلا. يهديك بحب يغمر فؤادك، أو بخوف يزعزع استقرارك، أو بمرض يذل كبرياءك، أو بحاجة ترغم أنفك، أو بفقر ينقض ظهرك، أو بخواء يعذب روحك، يعيدك إليه، إلى طريق الأنوار، يجعلك من رواد المسجد بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد ولا تنالك هداياته من قريب. يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود. يرطب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بأغاني تافهة. اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه، وتوصلنا إليك، وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: على الهواء. على الهواء.
6: على الهواء.
1: على الهواء نسمع أصواتكم، على الهواء نشارككم آراءكم، على الهواء نمنحكم مساحة للتعبير عن قضاياكم واحتياجاتكم وآمالكم، على الهواء نشارككم لحظاتكم ونتفاعل معكم، على الهواء برنامج تفاعلي، أنتم من يشكل ملامحه، نحيي به وإياكم مساء الجمعة بروح المشاركة. على الهواء، إعداد وتقديم محمد عقيل، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. برنامج على الهواء، صوتكم يصل ورأيكم يسمع.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. هناك من يرى في الإعاقة نهاية للطريق، لكن أصحاب الهمم يرون فيها بداية لتحد جديد، فيكتبون بالإرادة ما تعجز عنه الكلمات، ويثبتون أن النجاح لا يقاس بسلامة الجسد بل بقوة العزيمة والإصرار. في حلقة اليوم نسلط الضوء على ذوي الهمم، إرادة وتحدي، تلك الفئة التي تجاوزت العقبات وحولت المستحيل إلى إنجاز وأصبحت مصدر إلهام وفخر للمجتمع بأسره. سنستمع إلى قصص نجاح ملهمة ونتعرف على التحديات التي يواجهونها، ونناقش كيف يمكن لكل فرد أو مؤسسة أو مدرسة أو جامعة أن تسهم في دعمهم وتمكينهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء المجتمع. مستمعينا الكرام، باسمي وباسم باسمكم نرحب بالضيوف الذي سيكونون معنا في حلقة اليوم، الأخ الإعلامي عبد المجيد الغمري، وكذلك الأستاذ مبخوت السمري، محمد مبخوت السمري، مدير مدرسة مشاعل النور للمكفوفين، وكذلك الأستاذ نشوان مرشد، خبير نفسي وتربوي، والأخ مختار فرحان. فنأخذكم إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نبدأ حلقتنا مع شاب أثبت أن الإرادة أقوى من كل التحديات واستطاع أن يحول الصعوبات إلى نجاحات وإنجازات. يسعدنا نرحب بالأخ الزميل عبد المجيد الغمري أحد النماذج المرهمة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله زميل محمد. أهلا وسهلا بكم جميعا وأهلا مستمعي إذاعة مال.
0: حياك الله، شرفت ونورت برنامج على الهواء من جديد.
1: الله يسعدك، لي الشرف.
0: حياك. بداية أخ عبد المجيد، نشتيك تتحدث لنا عن رحلة البدايات والتحديات الأولى في الحياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد أن يكون شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أيا كانت نوع إعاقته سيواجه تحديات وصعوبات جمة في حياته، ولكن ليس العبرة في التحديات. يعني أحيانا الشخص العادي المتعافي يواجه تحديات وصعوبات، فما بالك بالمعاق. لكن المعاق إذا استسلم وركن ولم يتحدى هذا الواقع وينطلق ويحدد أهدافه، سيظل في يعني يضاعف من مأساته ويضاعف من الألم والمعاناة التي حلت به الطبيعة. يعني على سبيل المثال، أنا عندما مررت بهذا التحدي لم يكن صعب، يعني سهل بالنسبة لي. كان في صعوبة أن تتحول إلى معاق مقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي متحرك. كان هناك يعني أنت ترى، حتى أنت في بداية إصابتك بالإعاقة ترى بأن الحياة توقفت وبأن الكل يعني العالم كله يتوقف على هذه الإصابة وهذا المرض الذي أنت فيه. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أكملت التعليم وأكملت رحلتي في كل المجالات. يعني انقطعت عن التعليم فترة، عانيت بسبب الحرب تأخر مثلا حتى أبسط الاحتياجات الصحية، أبسط الأدوية، ومع ذلك أكملت وأكملت الإعدادية، أكملت الثانوية ووصلت إلى الجامعة. وبفضل الله سبحانه وتعالى اليوم أنا أحقق نجاحات وإنجازات وأنا على كرسي متحرك، وأعتز وأتشرف وأفتخر بهذا الإنجاز. ليس لوحدي يعني كإنجاز شخصيا، وإنما كإنجاز لكل هذه الفئة. جميل. التي ربما الكل ينظر لها نظرة يعني نظرة سلبية أو نظرة مختلفة بأنهم قافرون أو أنهم لا يمكن أن يسابقوا الأصحاء في تحقيق الإنجازات.
0: جميل جدا. طبعا أنت عبد المجيد فخر، أنت ملهم، أنت ومن مثلك طبعا للآخرين. وإحنا لاحظت النجاحات التي حققتها في أكثر من شيء. طبعا الأخ عبد المجيد زميلي في الجامعة في المستوى الأول حصل على الترتيب الأول على الدفعة، في المستوى الثاني حصل على الترتيب الأول في الدفعة، وأحد المشاركين في القاعة بشكل ما شاء الله تبارك الرحمن، غير الذي هم بخير. طبعا إحنا الكل نتفاجأ من الأستاذ عبد المجيد على دوره الفاعل سواء في الجامعة وكذلك في البيت، يكتب ويقرأ، حصل على أكثر من شهادة في طبعا يسابق ويحصل على المركز الأول ما شاء الله. طيب أخ عبد المجيد، أشتيك تحدثني عن دور الأسرة والدعم الاجتماعي، مثلا كيف التعامل يكون داخل البيت لهذا الفئة أو كذلك من الأصدقاء، الأهل، المعلمين.
1: بكل تأكيد أن الأسرة أو البيئة المحيطة بالشخص المعاق أو المصاب بهذه بأحد الإعاقات يكون هي التي تلعب دور بعد الشخص نفسه. يعني أنت في المرحلة الأولى يجب أن تتحدى نفسك وأن تتجاوز وأن تنظر نظرة مختلفة لهذه الإعاقة وأن لا تيأس وأن لا تحفظ. ثم يأتي الدور التكميلي الآخر في الدائرة الأقرب لك المؤثرة المتمثلة في الأسرة. الأسرة هي تلعب دورا إيجابيا أو سلبيا بكل تأكيد، لأنها هي اللصيقة بك، هي المحيطة بك على مدى 24 ساعة. فإذا كانت الأسرة تتفهم الوضع الحالي الذي ما أنت فيه وتفهم ظروفك واحتياجاتك وتقف عونا وسندا لك وتحاول تذليل الصعاب لك، بكل تأكيد أنك ستنطلق انطلاقة كبيرة جدا، ولا يمكن أن يعيقك أحد. حتى ولو كان على سبيل المثال أنت تخرج مثلا في الدائرة الأبعد نوعا ما، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في كذا، هم الدائرة أو البيئة الأبعد نوعا ما، حتى وإن واجهت تحديات فيها في هذه البيئة وأنت قد تحديت نفسك وتجاوزتها ثم وقفت معك الأسرة وعانتك بعدها، أعتقد لا يستطيع أحد أن يوقفك. أما إذا كان العكس فأعتقد بأنك الأسرة إذا لم تكن مساندة ولم تكن إيجابية ولم تكن يعني تعمل بشكل إيجابي في تذليل الصعاب والمعوقات أمام الشخص المصاب، فإنها ستضاعف من مأساته وتصيبه بأمراض أخرى غير المرض الذي هو يعاني منه.
0: جميل جدا جميل. طيب عبد المجيد، لو تكلمنا عن التحول في الثقة بالنفس والإرادة، بعض الشباب يكون مصاب عنده في سواء في العمى أو السمع أو أي شيء مقعد على الكرسي، فيكون ما عنده اشتقاء في نفسه، يعني يقول الناس بينظروا لي نظرة مش تمام، أو ما بدرس جامعة أو ما بدخلش المدرسة، وإيش توجه من رسالة لهذا؟
1: شوف، هو يعني موقف او نظره طبيعيه باعتقادي، لاني مريت، انا شخص مريت بهذا الشيء. انت تمر بمرحله تحول في حياتك يوما من الايام وانت متعافي، لا سيما الذي مر مثلا كان متعافي ثم دخل او اصيب بهذه الاعاقه، هو اصلا يعيش صراع داخلي لا احد يعرفه، يعني لو جلس يشرح ويوضح ما يعانيه من الصراع الداخلي لا احد يستطيع ان يفهمه. ولكن مع كل ذلك اعتقد بان الشخص أولى مراحل تعافيه الحقيقية حتى وإن ظل العاهة فيه، التعافي الحقيقي هو في النفس بالداخل. صحيح. هو أن تتصالح مع نفسك. نعم. وأن تؤمن بالقضاء والقدر، وأن تعرف بأن ما حل بك لا يمكن أن ترفعه مطلقا بسخطك بغضبك بتذمرك. نعم. مهما حاولت، لكن أن ترضى بهذا القضاء والقدر، ثم أن تبحث عن يعني جانبا إيجابيا أو نقطة مضيئة في هذا الابتلاء. لأنني أنا عن نفسي أتحدث بأن حتى وإن كانت إعاقة صدقني أن هناك جانب إيجابي فيها. صحيح. وأنا الآن أتحدث لك عن تجربة. نعم. أقولها بكل صراحة، وربما قد يقول البعض بأنه ضرب من الجنون، إنني مدين لهذا الكرسي المتحرك بالكثير من الأشياء. هذا الكرسي هو الذي كشف عن عبد المجيد الآخر. وصلت إلى مراحل وإلى أشياء، ليس كل النجاحات أو كل المراحل التي يصل إليها الشخص يشترط أن تكون مادية. هناك مراحل وصلت إليها أعتقد أنني ما كنت لأصل إليها وأنا أمشي على أقدامي، بل بفضل الله سبحانه وتعالى وتحديت منهم يمشوا بهذا الكرسي المتحرك. ولذلك أنا أقولها باستمرار، أنا مدين لهذا الكرسي المتحرك بكثير من الأشياء. فإذا تصالحت مع نفسك وانطلقت وفهمت واقعك وأنك مررت بمرحلة طبيعية، ويعني هيأت نفسك نفسيا ومعنويا للتعامل مع هذه الإصابة وهذه الإعاقة، صدقني أنك ستحقق أشياء كثيرة. هذه رسالة لكل الذين يعانون من إعاقات.
0: جميل جميل، كلام ملهم حقيقة. طيب عبد المجيد، أشتكي ضمن ما تكلمت به، أشتكي تذكر لي مواقف حصلت معك وأنت على هذا الكرسي لا يمكنك تنساها، يعني لا يمكنك تنساها لا الممات.
1: هناك مواقف بكل تأكيد مررت بها سواء كانت سلبية أم إيجابية، أما أن أكثر موقف أثر فيها بشكل كبير جدا جدا هو موقف قبل أشهر من زملاء دفعتي التي أفتخر وأعتز بهم جدا، يعني كان من أجمل وأعظم الأقدار أن درست في جامعة الإقليم سبا، ووفقني الله بهؤلاء الزملاء الرائعين الذي عملوا يعني موقفا لا يمكن أنساه ما حييت، ولا يزال أثره وتأثيره فيه إلى اليوم، لأنه كان قبل بضعة أشهر. جميل. عندما عملوا يعني شيئا من الامتنان لي كزميلا لهم على كرسي متحرك ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن فعلوا مفاجأة واحتفالا لي في الجامعة وأهدوني كرسي متحرك. هذا بالنسبة لي لم يكن شيئا عاديا مطلقا، ربما كانوا يروا بأنه يعني تكريم عادي أو كذا، أما أنا بكان شيء كبير جدا. هذا من أعظم الأشياء الإيجابية والمواقف التي واجهتها في حياتي وستظل عالقة ما حييت في ذهني.
0: أنا أوجه التحية للزملاء جميعا، وأنت تستحق أكثر يا عبد المجيد حقيقة. طيب عبد المجيد، من الإنجازات والنجاحات الذي ما ذكرناها، ممكن أنك تذكر لنا بعض الإنجازات والنجاحات التي مرت في حياتك؟
1: شوف، هناك نجاحات وإنجازات قلت لك مادية، وهناك أشياء معنوية. عندما نتحدث عن الإنجازات المعنوية، أن تصل إلى مثلا مسألة أن يكون لديك وعيا، أن يكون لديك أن تلقمس في مجال الثقافة والقراءة، وأن يكون لديك وعي ونضج كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اجتهادك تحقق بهذا الوعي وهذا النضج وهذا المستوى التعليمي والثقافي، أشياء لم يكن يصل إليها أحد. أما على المستوى المادي، فهناك أيضا من ضمن الحمد لله سبحانه وتعالى، بعد قبل أيام عندما بعد أن نزلت النتيجة وحصلت على المركز الأول في سنة ثانية كما أشرت زميلي محمد. نعم. أيضا كنت قد شاركت منذ بضعة أشهر في أحد المسابقات الأدبية على مستوى الوطن العربي، وبفضل الله يعني قدمت مجموعة يعني قصصية، وبفضل الله حصلت على المركز الخامس، وهذه كان ربما من أحد الإنجازات القريبة يعني.
0: جميل.
1: وان شاء الله ان شاء الله سبحانه وتعالى سنستمر في العطاء في هذه الانجازات والاستمرار في حياتنا، لان الحياه لا تتوقف عند احد ويجب ان نكافح ونستمر.
0: وانت قدها قد الحياة ما شاء الله عليك. طيب
1: ان شاء الله.
0: طيب عبد المجيد، في الاخير ايش الرساله الموجهه التي توجهها عبر منبر اذاعه مارب عبر برنامج على الهواء توجهها لذوي الهمم وللمجتمع بشكل خاص طبعا، لذوي الهمم الذي يعانوا من هذه الاشياء وكذلك للذي هم بخير، ايش توجه لهم ايش تقول لهم؟
1: والله شوف، عندما نتحدث عن ذوي الهمم أقول لهم بأن لا تستسلموا، أن لا تستسلموا للواقع مطلقا. الواقع محبط، الواقع يعني يضيق بمنهم أصحاء، فما بالكم بمنهم يعني يعانوا من ظروف خاصة. ولكن التحدي الحقيقي هي أن نتغلب على هذه الظروف ونستمر بالحياة وألا نستسلم لهذا الواقع. رسالتي للمجتمع أن يعني المجتمع بطبيعته هو ينظر نظرة إيجابية تعاطفية، ولكننا نريد أن يكون نظرة يعني ليست نظرة عطف أو شفقة، بل نظرة يعني إجلال واحترام، وأننا جزء لا يتجزأ من بقايا يعني فئات وشرائح المجتمع. وهناك رسالة أخرى أودها رسالها للجهات الحكومية عبر أثير مأرب، بأننا قد هناك قرارات وهناك قوانين وهناك وعود كثيرة من الجهات الحكومية التي تصدرها فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأنا هنا أذكر على عجال القانون الذي صدر في من 2002 يخص رئيس قانون صندوق رعاية المعاقين. أتمنى أن يفعل هذا في ظل هذه الحروب الحرب وهذه الأزمة التي تمر بها. لو فعل يعني على سبيل المثال هذا الصندوق سيخدم كثير من هذه الفئة على مستوى مأرب. مأرب الآن تضاعف، لم يعد هناك معاقين بقلة، الحرب ضاعفت هؤلاء الشريحة لا سيما المقعدين. فالصندوق لو يفعل من قبل الجهات الحكومية سيخدمهم وسيكون يعني يذل الكثير من الصعاب التي تواجههم. وأيضا بأن يمكنوا حقيقيا في مسألة المنح الدراسية والوظائف الحكومية، وألا تبقى تلك القرارات والقوانين حبيسة الأوراق. يجب أن نرى ذوي الاحتياجات الخاصة شركاء حقيقيين في الميدان، لا أن يكون ما يقوم به الحكومة أو الجهات الرسمية مجرد قرارات أو شيء شفقة أو إسقاط واجب لا يمكن أن يطبق. نحن نريد أن نرى القوانين تنفذ في الواقع.
0: جميل جميل جدا. إذن الأخ الإعلامي عبد المجيد الغبري، شكرا شكرا لك على هذا، على هذه أثرت الحلقة من البداية حقيقة. نتمنى لك الشفاء والنجاح الدائم، أنت مصدر فخر وإلهام للكثير والله.
1: شكرا شكرا لك زميلي محمد ولمستمعيك الأكرام، شكرا لكم ولإدارة إذاعة مارب.
0: شكرا. إذن مستمعنا الكرام، نأخذكم إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.

0: بالخير والي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج على الهواء. أعزائي المستمعين، طبعا في موضوع اليوم قد يكون معنا بعد دقائق مدير مدرسة للمكفوفين. مستمعينا الكرام، ذو الهمم جزء أصيل من المجتمع، لهم حقوق وعليهم واجبات، وقد أثبتوا في مجالات التعليم والرياضة والفن والعمل أن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز العقبات، وهي مسؤوليتنا جميعا، أي نهيئ لهم بيئة عادلة ونعملهم باحترام، فهم شركاء في بناء الوطن وصناعة المستقبل. سيكون معنا على الهواء الآن الأستاذ محمد نبخوت السمري، مدير مدرسة مشاعل النور للمكفوفين. أهلا بك أستاذ محمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد.
1: الله حياكم، حياكم الله أستاذ الكريم، أهلا وسهلا.
0: حياك. بداية نشتي تحدثنا عن دور مدرسة المكفوفين في التعليم والرعاية.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مدرسة مشاعل النور للمكفوفين هي المدرسة الأولى والوحيدة في هذا الإقليم، إقليم سبا بشكل عام.
0: جميل.
1: دورها الكبير أنها تقوم بتعليم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ذوي الهمم، بين قوسين المكفوفين من فقدوا أبصارهم. هي ملاذ لهم في الجانب التعليمي ومصدر تعليمي، وهي الحجر الأساس في هذه المحافظة وفي هذا الإقليم في تعليم المكفوفين والكفيفة طبعا.
0: جميل جدا. كم يبلغ طلاب المدرسة هذه؟
1: حتى الآن الطلاب الملتحقين لدينا في الأعوام السابقة يصلوا إلى حدود 30، ولدينا في قائمة الانتظار 40 طالب وطالبة. لم نستطيع إلحاقهم بالمدرسة، والسبب أنهم خارج المدينة، يعني مساكنهم متباعدة. مثل في مفرق السد، في الوادي، في محطة معيلي، في الصمدة.
0: أيوة.
1: حاولنا ما استطعنا أن نوصل لهم بسبب بعد المسافة وغلاء المواصلات، يعني الباصات اللي احنا مستأجرينها هذه الفترة هي تأتي لنا بالطلاب المتواجدين حولنا في المجمع، في الروضة، في
0: المدينة يعني.
1: أيوة، في المخيمات التي هي جوار المدينة. أما الطلاب الذين هم خارج لم نستطيع إحضارهم، وكذلك يوجد طلاب في شبوة، في حريب، في بيحان، كذلك يحتاجون إلى هذه المدرسة، وكونها المدرسة كما أخبرتك الوحيدة
0: يعني
1: التي فتحت أبوابها أمام تعليم هذه الشريحة.
0: جميل جدا. يعني في ناس يتواصلوا معكم، يشتوا يجوا يدرسوا عندكم، لكن الوضع المادي ما يسمح لهم، ما يقدروا يتواصلوا، ما فيش تواصل.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم، ما بيش الإمكاني إحنا أن إحنا نقيم سكن داخلي وأكل وشرب للطلاب. والجانب الآخر يعني هم ما عندهم أحد يعني هنا في المدينة. بعض الطلاب الذي يدرسوا عندي الآن يعني ما هو مش ساكن في بيتها الأصل، ساكن عند أحد أقربائه، عند أحد من أخوانه كذا، فهو بيسكن من أجل أن يتعلم، وأثناء الإجازة الصيفية يذهب إلى أهله. بل بعضهم يعني تواصلوا معنا من المناطق التي مسيطر عليها حوثي أباء وأولياء أمور، يريدوا أن يأتوا بأبنائهم إلى هنا يعلموهم، بس يعني الحاجز الأمام اللي يوقف أمامهم هو عدم وجود السكن. يعني لو تواجد السكن سيأتي الطلاب من كل مكان يلتحقوا بهذه المدرسة، لأن المدارس حق التي تبع المكفوفين في مناطق الحوثي يوجد مدرسة واحدة هي في صنعاء، أصبح الحوثي مسيطر عليها سيطرة تامة، المنهج وكل شيء مسيطر عليه، يعني تعليمات وكل ما يحدث في المدارس العادية يحدث في مدرسة المكفوفين. فكثير من أولياء الأمور منزعجين من هذا الأمر، يريدوا أن يذهبوا بأبنائهم إلى مدارس يعني تعلمهم التعليم الصح بعيد عن الأفكار المنحرفة. يتواصلوا معنا فنعتذر لهم، والسبب الرئيسي أنه لا يوجد لدينا إمكانية بحيث أن احنا نقيم سكن داخلي لهؤلاء الطلاب.
0: يعني جميل جدا. يعني لو وجد مسكن بدعم، لو كان في دعم وفي مسكن وفي مواصلة، مثلا باص جاي من حريب وباص جاي من الصمدة، كان تبع هذه المؤسسة المدرسة، أنه كان في قد يصل الطلاب إلى 100 بهذا الحد مثلا.
1: نعم نعم نعم نعم. إذا وجدت وسيلة المواصلات، أنا حاولت بجهدي الشخصية أن أتواصل مع مدراء مدارس أهلية بحيث أن لديهم طلاب يأتون من خارج المدينة، بحيث أنهم يكون شراكة بيننا بينهم، يعني تعاون، ويعني سندفع لهم بعض من الرسوم، ولكن وجدت الرفض التام. وحدثت حالة، لكن يعني يحدث على التنمر من الطلاب، وما يستطيع أن يأخذ راحته فوق الباص. الطلاب يتنمرون عليه ويؤذونه لأنه كفيف، اضطر أنه يفضل الجلوس في البيت على الذهاب إلى المدرسة بما يجده من جهل في المجتمع، بما يجده من معاناة في المجتمع الذي حوله. اضطر الكفيف أنه يقعد في البيت، يعني والسبب الرئيسي أمامه المجتمع.
0: أتمنى أن احنا نكون مجتمع نخبة، مجتمع مثقف، نتعاون مثل هؤلاء الأشخاص، نتعاون معهم، نكون يد واحدة نساعدهم ندعمهم. ما يجوز أن نهبطهم ونقتل عزيمتهم. نعم. حقيقة.
1: نعم. الذي نريده من المجتمع هو يعني الوعي فقط بحقوقنا. صح. كما قال الأخ الذي قبلي، نحن لا نريد نظرة العاطفة. فحين ينظر إلينا المجتمع بالعاطفة هو يحرمنا كثير من حقوقنا، يوقف حركتنا، يوقف مسيرنا. أنا لا، الشخص الذي يحتاج الخاصة لا يريد أن تنظر إليه بعين الرحمة وعين العاطفة، بل نريد عين الإنصاف. من أحسن منهم نقول له أحسنت، ومن صح. تأخر منهم نعينه ونمسك بسواعده حتى يتقدم إلى المرتبة التي وصل إليها زملائه.
0: جميل. طيب، مدرسة مشاعل النور هذه من المؤسس حقها؟ من؟
1: كيف؟
0: من مؤسس مدرسة مشاعل النور؟ من جاب الفكرة؟
1: احنا انا بالنسبة لي كفيف الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: واكملت دراستي واكملت تمهيد ماجستير في جامعة القرآن.
0: ما شاء الله.
1: هذه الفكرة يعني كانت موجودة وعملنا عليها، ومؤسسة عين سبا للمكفوفين.
0: وانت كنت انت من جبت الفكرة؟
1: ايوه، ومؤسسة عين سبا للمكفوفين والكادر القائم على المؤسسة هي الراعي الرسمي لهذه المدرسة.
0: يعني
1: هي من تحاسب الإيجار المبنى، ومن تحاسب الباصات، ومن تقيم الأنشطة. هي مؤسسة عين سبع للمكوفين، يعني نحن مستندين إلى هذه المؤسسة التي تقوم برعاية تامة لهذه المدرسة.
0: ما شاء الله، يعني أنت جيت بإنجاز ما قام شبه الآخرين يعني.
1: نعم.
0: ما شاء الله. طيب، نشتيك تحدثنا عن أساليب وسائل التعليم المستخدمة في مدرستكم.
1: طبعا وسائل التعليم للمكفوفين بشكل عام هي معروفة، وهي لغة عالمية، يعني في كل العالم يستخدمها المكفوفين. هي لغة البرايل
0: والتقنية.
1: وكذلك الأجهزة والوسائل هي أجهزة موحدة، بس نحن في اليمن لازلنا نشتغل على الأجهزة القديمة.
0: ما فيش تقنيات حديثة.
1: أي التي قد عفى عليها الزمن يعني. الآن في السعودية وفي الدول المتقدمة لديهم وسائل تعليمية حديثة، بل يعني انتقلوا إلى العلم التكنولوجيا هذه الحديثة، اللابتوبات، الأيبادات، هذه أصبحت يعني هي وسائل التعليم الخاص بهم. أما نحن فلازلنا على الورقة والمسمار والآلة الخشبية، هذه الأدوات القديمة. لكن رغم هذه التأخر لم نحصل حتى على هذه الوسائل. يعني حصلنا على جزء منها في بداية افتتاح المدرسة 2024-25 من مكتب التربية والتعليم ومن المحافظة، ولكن لا زلنا نحتاج إلى المزيد من هذه الوسائل، بما أن الطلاب يتوافدون علينا، وهذه الوسائل هي استهلاكية، يعني الطالب يأخذها وتقعد مع الطالب حتى يتخرج، يعني ليست مثل الآلة العادية اللي يستخدمها الطلاب المبصرين، يعني الآلة الوسيلة يستخدمها أكثر من شخص، لا، حنا الوسيلة يستخدمها شخص واحد وتستهلك معه حتى يتخرج من الإعدادية.
0: هل هل هل فكر هل جتكم مبادرات خيرية أو منظمات دولية عشان تساعدكم بهذا، يعني تضيف لكم شيء تقني حديث يعني يساعد الطلاب أنهم يكونوا أفضل مما هذا؟
1: بالنسبة للمنظمات لم يزورونا ويخرجون من عندنا بوعود، يعني لم نلمس
0: ولا تجدوا أي شيء.
1: لم نلمس شيء على أرض الواقع، ولم يزورنا من المنظمات إلا القليل، يعني لم نتمنى من الوحدة التنفيذية التي يعني لديهم قسم خاص وموظف خاص وقسم التعليم، لكنه حين يعني نجتمع ونلتقي في الكلاسترات وفي لا نجد تكلم عن هذه الشريحة نهائيا، وكأنها متجاهلين. فنتمنى من الوحدة التنفيذية، مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن يرسلوا إلينا الوفود. نحن لا نريد منهم دعما، نريد أن إذا في وفد أتى إلى هذه المحافظة يرسلوا إلينا.
0: صحيح.
1: والله الوفد سيتفاعل ويعطي ما لم يعطيه صاحب البلد. صحيح. إن الوفد ينظر إلى الحالة بنفسها، ينظر إلى الوضع الذي يعيشه هذا الطالب فهو يتفاعل. إحنا لا نشترط من أي واحد يزورنا أنه لا بد أن يدعمنا، لا، زورنا يا أخي الكريم، انظر إلى العمل الذي نقوم به، إلى الكوادر، إلى الطلاب، إلى الجهد هذا، وبعدين ما الذي ستجده أمامك أو في مستقبلك أو في خطتك السنوية وتستطيع أن تدعمنا بشيء، فلتعطينا.
0: وهذا
1: أقل. بعض الناس يظن أنه لن أزور هؤلاء إلا وفي يدي شيء، لن أزورهم إلا سأصنع لهم شيء. لا، نحن الزيارة لها دورها فيما بعد، لأنك قد تزورنا وعندك شيء تستطيع تقدمه، بس أنت عارف أيش اللي موجود. فلما تزور المدرسة وتزور الطلاب تتضح لك الرؤية أكثر، ويعني تكون البرنامج أمامك واضح أكثر، بحيث أنك تستطيع تتكلم في أي مكان، حتى يعني لو تكلم في اجتماع أو في ملتقى أو في كذا، يتكلم عن شيء معلوم، يعني عن شيء رآه بعينه، عن شيء عايشه، لا يتكلم عن شيء مغلق مبهم.
0: وهذا ما أقل ما يجب فعله من قبل السلطة.
1: هذا هو أقل ما يجب فعلا من الجهات الحكومية والجهات الخاصة.
0: صحيح.
1: أن يزورونا وأن يسعوا إلى دعمنا حتى معنويا. إحنا المكوفين لم ينتظروا حتى تنشأ لهم مدرسة من الحكومة. وهذا هو الأصل، أنه كان هي الحكومة من تخطط ومن تسعى لإنشاء هذا الصرح العلمي، لكن نحن بما أننا مكوفين ودرسنا وأخذنا حظنا من التعليم وجدنا هؤلاء الأطفال
0: وشعرنا
1: أيوة وشعرنا بمعاناتهم.

0: حين نرى الطالب يتعلم يفهم يدرس يذهب تتغير حياته تتغير برنامجه، والله أنه تغمرنا السعادة ولو أننا أجسادنا ممزقة من التعب والمشاقة التي نعيشها.
1: يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر. طبعا الوضع المأساوي اللي تمر فيه البلاد، ولكن قد يكون هناك دعم أو تفاعل القيام ببناء مدرسة ويعني وجيبوا لها متطلباتها، يعني أشوفونا أمر بسيط مش أمر كبير، خاصة في مأرب في منظمات دولية مجتمعية في مبادرات خيرية تستطيع دامهم 30 طالب، يعني حتى الفصول لو قلنا كم فصول عسى الله بيكون لهم.
0: احنا مستأجرين مبنى ب2000 ريال سعودي هذه شهريا، والمبلغ الذي ندفعه للباصات 600,000. هذه قوام المدرسة فقط، اما الكراسي والرواتب للمعلمين والاساس فقد تفضل مكتب التربية يعني باعطائنا هذا الشيء، ويعني انتهز اللحظة هذه اقدم شكري وتقديري واحترامي واجلالي للدكتور علي بن علي العباب نائب وزير التربية والتعليم ومدير مكتب التربية والتعليم محافظة مأرب. هذا رجل يعني بمئات الرجال متعاون معنا، ويعني يلبي دعواتنا، يحضر في احتفالاتنا، يزورنا بين تارة وأخرى، يعني مهتم ويتابع هذه المدرسة عن كثب. هذا رجل يعني لو وجد 10 رجال في المحافظة مهتمين بهذه الشرائح مثله لا عاش المكوفين أفضل من منطقة الخليج. الاهتمام هو لابد أن يكون في برنامج الجميع، والاحتياج هو قليل. صح. يعني لو تزورنا منظمة أو ثنتين أو أحد المبادرات أو 3 مبادرات يغطوا الاحتياج، كما الدكتور علي عبو قد وفر لنا أرضية يعني الآن نسوقها لبناء مدرسة، يعني تكون مدرسة ملك موجودة لهذه الشريحة، بحيث أنه يعني الكادر الموجود الآن راح أو ذهب أو حصل له سفر أو حصل له منحة، أو يعني يكون الركن الأساسي قد وجد، الصرح قد وجد، لا يتبقى إلا من أتى يكمل الطريق يكمل المشوار. يعني ما مش هذا المشروع يروح الماسك أو القائم عليه خلاص وانتهى المشروع وشطبوا الأمور، لا، احنا بنسعى إلى تأسيس عمل يأتي بعد 100 سنة، والطالب يجي من شبوة من بيحان من البيضاء من الجوف من الحز من أي مكان يأتي، ولديه هنا المقعد المدرسي، لديها السكن، لديها الملعب، لديها الحديقة، لديها المتنفس. صح. يأخذ تعليمه بالراحة، كما أنه وجد مركز للمكوفين في صنعاء من عام 76 إلى الآن، وهو ينتج ويعلم ويدرس هذه الشريحة هذا المكوفين، ونحن من ثمراته. نريد هذا المنطقة أن يكون فيها
1: لها دور فعل حقيقة. أيوة. مع استضافة كثير من النازحين.
0: أيوة، مركز ومدرسة يأتي الطالب بعد 100 سنة ومأواه موجود، ومأواه العلمي موجود ينهل منه.
1: أنا أتمنى من كل من يسمعنا الآن، سواء كانت كان له تأثير أو يقدر يسوي حتى منشر فيسبوك أو حملة تكون في هذا الشيء، أنه يقوموا بمبادرات. إحنا سوينا كانت الحلقة الماضية الأسبوع الماضي عن التطوع المبادرة الخيرية، فإحنا شاهدنا وسمعنا أكثر من مبادرة خيرية حصلت، بناء سمعت أنه في بناء مدارس، بناء بيوت الأسر الشهداء، القيام بتوزيع ملابس في البرد، وهذا كذلك. نعم. كذلك يعني جانب مهم جدا. طيب أستاذ، نعم. طيب أستاذ محمد، لو تحدثنا عن مستوى الطلاب وقدراتهم بشكل سريع.
0: الطلاب طبعا هم يمتازون بالذكاء ويمتازون بسرعة الحفظ وإتقان، فالطالب الكفيف إذا وجد من يأخذ بيده إلى النور فهو يتغلب على إعاقته ولا يصبح كفيف، يصبح كفيف لفظا فقط، أما المعنى فهو في تحركاته تجده وكأنه شخص سوي، بس يحتاج إلى لحظة ووقفة جادة من حوله إلى أن يأخذ حظه من التعليم الجيد. إذا أخذ حظه من التعليم فهو سيصبح رب أسرة مقتدر، سيفتح له أسرة ويعول أسرته ويضع بصمته في المجتمع، سيحضر يعني يقود الناس من حوله، بس يحتاج إلى أن يتعلم. إذا لم يتعلم بالصورة الأخرى سيصبح عالة على أهله، عالة على أسرته، ربما يخرج إلى الشوارع يتجول يشحت، ربما يصل إلى مرحلة يعني لا يحمد عقبها. فنحن نريد أن نقف بجوار هؤلاء الأشخاص. أول ما فتحنا المدرسة أتى الطلاب وهم لا يكاد يتحرك منهم أحد، على ما هم متعودين.

0: البيوت وفي الأسر، ما مضى عليهم شهرا واحدا إلا وهم يعني يمرون في ممرات المدرسة ويذهبون ويصيحون، وتدخل المدرسة تقول هذه مدرسة ناس عاديين،
1: أصل
0: الطلاب يتلاحقوا يتصافطوا ويتمازحوا، كل أحد يعني اللي يزورني والطلاب في فترة الراحة يستغرب يقول هؤلاء
1: لازم يعيشوا مثل الآخرين حقيقة، لهم
0: يعني هم وجد بيئتها الحقيقية،
1: صحيح.
0: وجد متنفسة، قد ربما الأسرة تكون ظالمة لهذا الطفل الكفيف، لا تشرك في أفراحها، لا تشرك في اجتماعاتها، لا في خرجاتها، يعني حين يجد إلى المدرسة والله بعضهم يتمنى أسمعه من المكتب يقول يا رب أن الباص يتأخر عليه دقائق، ليش عشان دقائق؟ عشان يأخذ راحته أكثر.
1: أي صحيح، فهو يشوف بيئته مناسبة، لما يشوف
0: المتنفس يتنفس الصعداء في هذا المكان.
1: صحيح صحيح حقيقة، احنا نفخر فيك يا أستاذ محمد، وبالجهود أنت اللي تقوم فيها أنت والآخرين الموجودين في المدرسة، ونتمنى من الجهات المختصة من المنظمات من يعملون في المنظمات، من يستطيعون يصلون إلى كبار العاملين في المنظمات أن ينظروا إلى هذا.
0: نتمنى ذلك إن شاء الله، والناس متكاتفون، ونريد يعني تكاتف الجميع مع هذه الشريحة. أنا كما أخبرت لا أريد من يزورني أن يأتيني شيء أو يعدني حتى وعد، أريد الزيارة فقط.
1: صحيح صحيح.
0: وبعدين ما فتح الله عليك من علم، من معرفة، من توصية عند أحد، من تزكية عند أحد، يعني ستجد أنت الزائر نفسه سيجد الوسيلة والطريقة التي يمكن أن يعيننا بها.
1: إذن شكرا لك أستاذ محمد، وشكرا لكم لكل جهودكم، أتمنى الله سبحانه وتعالى أنه يعينكم ويوفقكم ويكتب لكم الخير دائما.
0: حفظكم الله ورعاكم، وشكرا هذا التواصل وهذه الإذاعة منبر من المنابر التي يمكن أن نوصل رسالتنا من خلالها، فشكرا لكم، وأتمنى أن يكون لقاء مباشر قبل بدء العام الدراسي من أجل أن يكون إعلان للمدرسة، ونضع فيها القضايا والهموم التي تواجهنا في بداية العام الدراسي.
1: جميل جدا، شكرا لك أستاذ محمد،
0: حفظكم الله ورعاكم.
1: حفظك الله. أعزائي المستمعين، نذهب بكم إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود ليكون معنا الأستاذ نشوان مرشد، خبير نفسي وتربوي، بشكل سريع جدا. بأمان الله.

مرحبا بكم مجددا مستمعي الكرام. سيكون معنا الان الخبير النفسي والتربوي الاستاذ نشوان مرشد. حياك الله استاذ نشوان. سلام. الخط فصل. يمكن اعزائي المستمعين الخط لم

0: مسك معنا الأستاذ نشوان لم يكن معنا، سنعيد نحاول الاتصال. أن أول ما يجب أن ندركه في هذا السياق هو أن ذوي الحمام ليسوا فئة منفصلة عن المجتمع ولا مجموعة تعيش على الهامش، بل هم جزء أصيل من نسيج هذا المجتمع، يشاركون فيه ويتأثرون به ويؤثرون فيه أيضا. ولذلك فإن طريقة تعاملنا معهم ليست مسألة اختيارية أو مجاملة إنسانية، بل هي مسؤولية أخلاقية ومجتمعية تتعلق بمفهوم العدالة نفسه. فحين نتحدث عن بناء مجتمع منصف فإننا لا نتحدث فقط عن توفير خدمات أو تسهيلات. عاد لنا الأستاذ نشوان، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أستاذ نشوان، الخبير النفسي والتربوي.
1: على سلام.
0: حياك. طيب أستاذ، بنتحدث بشكل مبسط وسريع حسب الوقت ما يسمح لنا.
1: تفضل.
0: طيب لو تحدثنا عن أثر نظرة المجتمع على الحالة النفسية لذوي الهمم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للحالة النفسية لأصحاب الهمم، دائما الإنسان الذي يفقد حاجة من أعضاء جسمه تكون نظرته للمجتمع قاصرة، وأيضا عنده عقدة نقص، فلا بد نحن كمجتمع أن نعوض هذا النقص أو العقدة الموجودة لدى أصحاب الهمم باحترامه كمواطن كإنسان يحتاج إلى دعم المجتمع، سواء في المدرسة، سواء في الأسرة، سواء في النادي، في الجامع،
0: نعم،
1: عبور الطريق. لابد أن نقدم له بعض الدعم حتى يستطيع أن يمارس حياته بواقعية، وأيضا أن نعزز الإيجابية التي يتمتع فيها هذا المعاق أو صاحب الهمة حتى ينتصر على نفسه وعلى إعاقته ويستطيع أن يعود فردا صالحا في المجتمع.
0: جميل. طيب لو تحدثنا عن دور المدرسة والمرشد التربوي في الدعم النفسي.
1: يكمن دور المرشد النفسي أو الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة في المحافظة على هؤلاء الشباب، على هؤلاء أصحاب الهمم، في رفع مستواهم الدراسي، في دراسة مشاكلهم النفسية، كونه يعاني من مشكلة نفسية كما ذكرنا سابقا نتيجة فقدان شيء من جسمه، أو أيضا نموه أو تخلفه العقلي أحيانا أو صعوبة تعلمه. فلذلك لابد أن يكون اهتمام الأخصائي الاجتماعي بصاحب الهمة أو صاحب الهمم اهتمام غير عادي، غير الإنسان السوي. فلذلك لابد أن يكون بمساعدته في تخطي صعوبة تعلمه، وأيضا بتكيفه مع المجتمع، مع المدرسة، مع المنهج الدراسي، وأيضا أن يحل المشاكل التي بينه وبين أسرته أو جانبه الاجتماعي وبين علاقته بأصدقائه داخل المدرسة، وأن ينعكس على أدائه بالمدرسة وعلاقته السوية في الوسط المحيط وجماعة الرفاق في المدرسة.
0: جميل جدا. طيب ماذا عن التعامل مع مشاعر الإحباط والعزلة؟ بعضهم يقول خلاص أنا عندي عائق، لا يمكن أن أواصل، لا يمكن أن أدرس، لا يمكن أن أخرج بين الناس، حتى ما يختلطش في الأسرة في العائلة نفسها.
1: بالنسبة لحالة الإحباط أو التي يعاني منها أصحاب الهمم، لابد أن نتعامل معهم بإبراز ما يتمتعون به من قدرات وإمكانيات.
0: صحيح.
1: حتى يستطيع أن ينظر لنفسه نظرة إيجابية، هذا بالمقام الأول. لابد أن يكون نظرته لذاته نظرة إيجابية، وأنه صاحب ذات مرتفعة. لا يستطيع أن يحقق صاحب الهمم هذا الشيء إلا عندما نبصره بما يمتلك من قدرات ومواهب، وأيضا نساعده بتخطي النظرة السلبية لذاته. من هنا يستطيع أن ينظر نظرة إيجابية لذاته ويقوم بأعمال وينجح ويتخطى، لأن الإحباط يأتي من الفشل المتكرر. فإذا فشل في المرة الأولى ونجح في المرة القادمة يتخطى الفشل، ومن ثم يتخطى عملية الإحباط.
0: يعني احنا هنا نحتاج الى تعزيز الدمج والشعور بالانتماء، الاختلاط فيهم بينهم عشان يشعروا بالانتماء بيننا.
1: صحيح صحيح. الدمج ياتي بعدما ان يتخطى عملية الاحباط، لانه اذا كان محبط لا
0: صحيح.
1: يستطيع ان يندمج مع الاخرين، يرى الاخرين احسن منه. لا يستطيع ان يندمج مع الاخرين ويكون قادرا على الاندماج الحقيقي والانتماء الحقيقي الا عندما يتخطى الاحباط الذي يعاني منه.
0: طيب لو جبنا توجيهات للمجتمع ككل حول أسلوب التعامل الصحيح مع هذه الفئات.
1: المجتمع هو الوسط الذي يعيش به الأفراد بشكل عام، سواء كان أصحاب الهمم أو غير أصحاب الهمم. فعندما يكون المجتمع واعي بأفراده، عنده نظرة لكل فرد من أفراد المجتمع، فلنبدأ من الأسرة أولا. الأسرة هي البيت الأول وهي الخلية الأولى لنمو أي فرد.
0: صحيح.
1: فإذا كانت الأسرة واعية بهذا الشيء، خرج الفرد من الأسرة، خرج صاحب الهمم من الأسرة إلى المجتمع، وهو إيجابي بالتعامل، وقد عنده أشياء يستطيع أن يعيش فيها بالمجتمع، من ثم يكون فردا صالحا بالمجتمع. عندما يكون علاقته بالمجتمع علاقة إيجابية نتيجة الأمان النفسي الذي حصل عليه بالأسرة، سيستطيع أن يتعايش مع المجتمع، وسوف ينظر له المجتمع الإيجابية، وسوف يتخطى علاقته ويتخطى كل الأشياء التي ممكن أن نتصورها بأنها سلبية، وبالأخير بده يكون إيجابية. نظرة الأسرة ثم نظرة المجتمع ثم نظرته هو لنفسه، يستطيع أن يكون من أصحاب الهمم العالية، وسوف يبدأ وستتحول المعاناة إلى إبداع.
0: جميل جدا. طبعا أنا أكثر شخص لقيته من أصحاب الهمم من زملاء أصدقاء أهل جيران معارف حقيقي أكثرتهم ناجحين طموحين مبدعين متألقين متفوقين في أكثر من مجال، منهم من يجيد الرسم، منهم الكتابة، منهم القراءة، منهم الفصاحة، طلاقة اللسان حقيقة.
1: صحيح. دائما لا يوجد أي شيء يقف أمام الإبداع.
0: نعم.
1: إلا الأشياء المجتمعية أو الإحباط الذي نلقاه من الأسرة أو المجتمع أو من الوسط المحيط أو جماعة الرفاق، فإذا تخطينا هذه الأشياء النفسية السلوكية يستطيع أن يتجاوز كل الصعوبات، وكما ذكرت لي أنه سوف يكون ناجحا في المجتمع، بل سيكون أحسن من الفرد السوي.
0: جميل جدا الأستاذ نشوان مرشد الخبير النفسي والتربوي، شكرا لك على هذه الإضاءات المهمة.
1: شكرا لكم إذاعة مارك على طرح مثل هذه المواضيع المهمة والتي تهم المجتمع. شكرا جزيلا،
0: حفظك الله ورعاك. إذن أعزائي المستمعين حفظك الله والسلامة. الأخ كذلك الأخ عبد المجيد الغمري، شكرا لك. ضيوفنا الذي بدأ معنا الأخ عبد المجيد الغمري الإعلامي، كذلك الأستاذ محمد أبخوت السمري مدير مدرسة مشاعل النور المكفوفين، هذا الكوكب المضيء حقيقة الذي له دور بارز في منذ بداية تأسيس هذه المدرسة، والآن هو يعمل بشكل كبير جدا ويحتاج إلى دعم وتفاعل سواء من المنظمات الدولية أو الجهات المعنية وكذلك المبادرات. وكذلك نعتذر من الأخ مختار فرحان الذي كان بيكون معنا ضيف ثالث لكن أو رابع، لكن الوقت ما سمح لنا أن يكون معنا. وأعزائي المستمعين شكرا لكم أنتم على طيب الاستماع. في النهاية تبقى الرسالة الأهم، أن ذوي الهمم لا يبحثون عن الشفقة كما تحدث الإخوة سابقا، بل على التقدير والفرصة والاحترام، فهم قادرون على الإبداع والنجاح متى ما وجدوا الدعم والبيئة المناسبة، لأن الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز كل العقبات. مستمع الكرام، خالص تحياتي لكم، كنت معكم أنا من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني. تقبلوا تحياتي، نلقاكم الجمعة القادمة في موضوع وحلقة جديدة، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ترحم القلب من حبك لقى مضرب.
1: نشرة التاسعة مساء من إذاعة مهرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة العراق يستقبل سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا في مأرب. عضو مجلس القيادة الخنبشي يلتقي أسرة الصحفي محمد عيضة ويؤكد ملاحقة الجناة وكشف ملابسات الجريمة. الإيرياني يجتمع بقيادة قناة سبا ويؤكد دور الإعلام في دعم برنامج الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أمس سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمولي وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وتعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي. ورحب عضو مجلس القيادة الرئاسي بالسفيرين في محافظة مأرب مثمنا مواقف الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا الداعمة للشعب اليمني وقيادته السياسية ودورهما الفاعل في دعم البرامج الإنسانية والتنموية. وأكد العرادة حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على المضي في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن استمرار تعنت الميليشيات الحوثية وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والمناحة البحرية يمثل العقبة الرئيسية أمام كافة الجهود الأممية، مشددا على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في الضغط على الميليشيات للامتثال للقرارات الدولية. كما شدد العرادة على أهمية مضاعفة الدعم الدولي للحكومة ومساندة جهودها الرامية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية بما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على توفير البيئة المناسبة لنجاح المشاريع الإنسانية

التنموية، بما يعزز من قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على توفير البيئة المناسبة لنجاح المشاريع الإنسانية